بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه كل وقت وحين، وألجأ إليه وأتكل عليه بثبات ويقين. سبحانه خلق الإنس والجن وأمرهم بعبادته، فمنهم مؤمن فائز ومنهم صاحب خسران مبين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نور الهدى وقاهر العدا، المصباح الأنور والبدر الأزهر، سيدنا محمد بن عبد الله، سيد الأولين والآخرين، خير من وطئ الثرى وأشرف من علم وبين ونصح المسلمين.

صباح يوم السبت معطر برائحة العود وعطر المسك، منطل عليكم من جديد عبر برنامج نغم الصباح. أنا معكم جهاد، فبرحب بجميع مستمعينا الكرام وين ما كنت عم تستمعوا لنا. حاملين لكم أطيب التحيات وأجمل الأمنيات بيوم مليء بالخير والبركة والسعادة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من اختار أنه يرافقنا بهالساعات الصباحية الجميلة، سائلين الله عز وجل أن يجعل صباحكم مفعما بالطمأنينة والرضا.

بصبح على كل اللي مرافقنا وين ما كنت عم تستمع لنا، ان كنتوا بالبيت باي مكان عملكم، بالسيارات بالباصات بالترينات، وين ما كنت عم تستمعونا، لو كنتوا قاعدين بالبيت وعم تشربوا فنجان الشاي او القهوه، فبقلكم اهلا وسهلا فيكم ويسعد لنا صبيحكم، وبنتمنى تقضوا معنا وقت جميل وممتع ونافع. انتم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وعلى الموجة 92.1 FM. انتم ضمن برنامج نغم الصباح.

0: وحدة يا نفسي.
1: بشكر كل اللي هو معنا على هيدي الموجة 92.1 FM واللي عم يسمعنا على الديجيتال راديو واللي عم يسمعنا على الويب سايت

0: كانت حزينة.
1: اليوم أكيد هو السبت 26 من المحرم من السنة الهجرية 1448 الموافق للحادي عشر من تموز يوليو من سنة 2026. بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم السبت فهي على النحو التالي: أذان الظهر بيدخل الساعة 12:04، أما العصر فالساعة 2:46. بالنسبة لأذان المغرب لليوم السبت فبيدخل الساعة 5:05، أما أذان العشاء فالساعة 6:29. أما أذان الفجر ليوم غد الأحد 12 جولاي بيدخل الساعة 5:28، أما الشروق فالساعة 6:59.

أحبابنا الكرام، أما بالنسبة لأحوال الطقس بسيدني وضواحيها لليوم السبت فبتسود أجواء شتوية باردة نسبيا مع غيوم بتتخللها فترات من أشعة الشمس، وبتوصل درجة الحرارة العظمى ل 18 درجة مئوية. أما ليوم غد الأحد فبتستمر الأجواء المستقرة مع طقس مشمس لغائم جزئيا ودرجة حرارة مماثلة بحدود 18 درجة مئوية بالنهار، ولتكون بالليل 10 درجات مئوية.

شو رأيكم مستمعينا الكرام؟ ننتقل لحتى نعرفكم على فقرات برنامجنا لليوم. فالفقرة الأولى مثل ما تعودنا عليها كل نهار سبت من كنوز القرآن، كلامنا اليوم عن عزير رضي الله عنه، تلك الشخصية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وتحمل قصتها العديد من العبر والدروس حول قدرة الله جل وعز على إحياء الموتى وبعث الخلق من جديد.

أما فقرتنا الثانية لليوم ففقرة فوائد من روض الرياحين، حيث نقتطف لكم باقة من الحكم والمواعظ والقصص الهادفة التي تنير القلوب وتهذب النفوس وتعيننا على التمسك بالأخلاق والقيم الإسلامية السامية.

0: لأهل المدينة. هذا العمر والروح في دول هادينا.
1: أما فقرتنا الثالثة لليوم ببرنامج نغم الصباح مع لقاء مميز مع فضيلة الشيخ بلال حميصي للحديث عن موضوع مهم بمس الأسرة والمجتمع، ألا وهو الطلاق وأحكامه وضوابطه في الشريعة الإسلامية، ومتى يكون الحل الأخير بعد استنفاد وسائل الإصلاح والتفاهم بين الزوجين.

بهدي هيدي الانشودي لكل سما عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا. ومنذكركم مستمعينا الكرام بالأوراد والأذكار الصباحية يلي بتعطي راحة وطمأنينة للقلب وبتكون خير بداية ليوم جديد مليان بالبركة والخير بإذن الله جل وعز. وما تنسوا الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعلنا من عبادك الصالحين، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير.

بصبح على كل اللي متابعنا واللي انضم لنا هلأ واللي إن شاء الله تعالى حينضم لنا بعد شوي. بحب صبح على زميلتي العزيزة الحاجة خديجة وبقلك أهلا وسهلا فيكي ويسعد لي صباحك وبارك الله فيكي على الورود ما شاء الله، وكان 100 وردة وأنا إن شاء الله تعالى هلأ كمان شوي لحتى تطلعي بالسيارة حقدم لك كمان أنسودة جميلة جدا، بعرف قديش حبيتيها وقديش مثل بيقولوا خرقت بقلبك لجوا انشودي، اكيد الكل حبه وهو اللي هلا حيسمع لاول مره حيحبها كتير كمان ان شاء الله تعالى.

تشد الحياة. بحب صبح على الأخ أبو دنيا، الأخ بظن الأخ حكم، والأخت هدى بلقيس، الأخ حسين، الأخ ديب اللي مصبحين علينا من الصباح الباكر، ولكل اللي حيصبح علينا بعد شوي إن شاء الله تعالى. بنصبح على الوالدة الكريمة وبقلك يسعد لي صباحك، وإن شاء الله تعالى تكوني معنا على السمع وما يكون حدا ملهيكي.

أحبابنا اللي بيرغب يسمع أنشودي على الهواء مباشرة بتقدروا تبعتوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة، وإن شاء الله تعالى منحاول نلبي لكم طلبكم بخلال الفقرات إن شاء الله تعالى، وهيك بتسهلوا علينا منحط لكم الأناشيد اللي أنتوا بترغبوا تسمعوها. ورقم الواتساب هو 0410830930، برجع بعيد الرقم 0410830930. إذا حدا حب يسجله عنده ما لحق، بس إن شاء الله تعالى بنرجع بنعيده كمان بعد مرة بخلال البرنامج إن شاء الله تعالى.

بهدي هالانشودي لكل سمع مسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا رجوة.

0: يا هلا وغلا بالحجي أم خالد، بنورتي وأهلا وسهلا فيكي. وهيك دغري منشوف المسج عم تبعتي لنا إياه على الواتساب الخاص بالإذاعة. بارك الله فيكي، وبقلك لألك كمان أكرمك الله إن شاء الله تعالى وحفظك، ونتمنى لك الصحة والعافية.
1: أن يرتجي رجوة.
0: كمان بقدم لك هالأنشودة الجميلة جدا، وبتمنى تكوني مستمتعة فيها.
1: متى أرى نور.
0: هلأ طلت علينا الحاج يا أحمد، بقول لك ويسعد لي صباحك كمان، وبتمنى تكوني بأتم الصحة والعافية اللي بنتمناها لألك.
1: أبهى الخالق صورة والروح محضورة.
0: كمان بقدم لك هالأنشودة الجميلة جداً.

0: مرحبا بنا الكرام، أنتم ضمن برنامج نغم الصباح. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. إن شاء الله تعالى أقل من دقيقة ومننتقل لنكون مع فقرتنا الأولى لليوم من كنوز القرآن.
1: قلب

من كنوز القرآن قصص الأنبياء وقصص من القرآن الكريم. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن قصة عزير رضي الله عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، وردت قصة عزير رضي الله عنه وهو رجل مسلم صالح من بني إسرائيل موجزة في سورة البقرة من القرآن الكريم، وها نحن نوردها مفصلة بإذن الله وتوفيقه لما فيها من إظهار لعظيم قدرة الله جل وعز. انقسم بنو إسرائيل إلى عدة أقسام، فمنهم من كان مؤمناً مسلماً متبعاً للإسلام حق الاتباع، ومنهم من كفروا وأدخلوا التحريف على الدين زاعمين أن هذا هو الحق، مما أدى إلى حدوث فتن عظيمة كانت تؤدي أحياناً بحياة بعض الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام الذين قتلوا على أيدي هؤلاء الكفار الملاعين، كسيدنا زكريا وولده سيدنا يحيى عليهما السلام. سلط الله المنتقم عليهم حاكما كافرا هو بختنصر، أتى من ناحية العراق بجيش جرار إلى بيت المقدس في فلسطين، فغزى بني إسرائيل في عقر دارهم وقتل منهم الكثير وأسر الباقين وهرب القليلون، ثم أمر جنده بجلب كميات كبيرة من الأتربة ووضعها على المدينة حتى صارت كالجبل العظيم إمعانا في إذاقتهم الذل والهوان، وأخذ بختنصر الأسرى معه إلى بابل، وكان بينهم بعض علماء بني إسرائيل الذين كانوا على الإسلام وقد دفنوا التوراة الأصلية قبل خروجهم من بيت المقدس في مكان عرفوا موضعه وحدهم، وكان منهم عزير بن شرخية الذي استطاع العودة إلى بيت المقدس بعد فترة، لكنه وجده على حالته البالية، ولما وصل إلى بساتين هذه المدينة رآها عامرة بالفاكهة النضرة الطرية، فزادت دهشته متعجبا إذ الأشجار مثمرة والناس ميتون، فقال وقد أثرت فيه العبرة: سبحان الله القادر على إحياء هذه المدينة وأهلها بعدما أصبحوا على هذه الحال، وكان يجر حماره خلفه، ثم تناول من تلك الأشجار عنبا وتينا وملأ منها سلة له، ثم عصر عنبا في وعاء وشرب منه قليلا وقعد يستريح تحت ظل شجرة، وما هي إلا لحظات حتى أماته الله جل وعز وحجبه عن عيون الناس والسباع والطيور.

وبعد 70 سنة من موت عزير رضي الله عنه، أرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فارس يقال له لوسك، فقال له: إن الله يأمرك أن تنهض بقومك فتقصد بيت المقدس لتعمره وما حوله من الأراضي حتى يعود أحسن مما كان. فأمر الملك لوسك عشرات الألوف من مملكته بالخروج لتعمير المدينة، ثم عاد من بقي من بني إسرائيل إليها فعمروها في 30 سنة، وكثروا حتى كانوا كأحسن حال من رخاء عيش.

أحبابنا، بعد اكتمال 100 عام على موت عزير أحياه الله تعالى بقدرته العظيمة، فرأى عزير سائر جسده كيف يركب من جديد. ثم أتاه ملك كريم من الملائكة فقال له: كم لبثت؟ فأجابه عزير رضي الله عنه: على حسب ما توقعه لبثت يوما. ثم رأى أن الشمس لم تغرب كلها بعد فقال: أو بعض يوم. فأوضح له الملك الكريم قائلا: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك. فنظر إلى سلة التين والعنب، ما زالت كما قطفها طازجة نضرة، وإلى الشراب في الوعاء لم يتعفن. ثم قال له الملك: وانظر إلى حمارك. فنظر إليه حيث ربطه بالشجرة فوجده ميتا، وعظامه قد أصبحت بيضاء نخرة، وقد تفرقت أطرافه وبليت. وسمع صوت ملك من السماء يقول: أيتها العظام البالية، تجمعي بإذن الله جل وعز. فانضمت أجزاء العظام إلى بعضها، ثم التصق كل عضو بما يليق به، الضلع إلى الضلع والذراع إلى مكانه، ثم جاء الرأس إلى موضعه، وركبت الأعصاب والعروق، ثم أنبت الله اللحم الطري على الهيكل العظمي، وكساه بالجلد الذي انبسط على اللحم، ثم خرج الشعر من الجلد.

مستمعينا، وعندها جاء ملك فنفخ الروح بإذن الله في منخري الحمار فقام ينهق، فهبط عزير رضي الله عنه إلى الأرض ساجدا لله بعد أن شاهد آية من آيات الله جل وعز العجيبة الباهرة، وهي إحياء الموتى، وقال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعزائنا المستمعين، لما خرج عزير رضي الله عنه قبل 100 عام كان عمره 40 عاما، وقد ترك زوجته حاملة، فلما مات ولد له ولد، كان عمره 100 عام عندما عاد أبوه إلى الحياة. فركب عزير حماره وأتى محلته حيث كان يسكن، فلم يعرفه أحد من أهله ولم يعرفهم، وقصد منزله فوجد عجوزاً عمياء مقعدة كانت خادمة عندهم، وهي بنت 20 عاما، فقال لها: أهذا منزل عزير؟ قالت: نعم، وبكت قائلة: لقد ذهب عزير منذ 10 سنين ونسيه الناس، وما رأيت أحداً منذ زمن بعيد جداً ذكر عزيرا إلا الآن. قال: أنا عزير، أماتني الله 100 عام وها قد بعثني. ثم قالت: إن عزيرا كان رجلا صالحا مستجاب الدعوة، لا يدعو لمريض أو صاحب بلاء إلا تعافى بإذن الله، فادعوا الله لي. فدعا الله تعالى فإذا هي ذات بصر حاد ووجه مشرق، قد قامت واقفة على رجليها قائلة: أشهد أنك عزير. ثم انطلقت به إلى بني إسرائيل، وبينهم أولاده وأحفاده، ورؤوسهم ولحاهم أبيض من الثلج، ومنهم من بلغ 80. وصاحت الخادمة: إن عزيراً الذي فقدتموه منذ 100 عام قد رده الله تعالى رجلاً قوياً يمشي مشية الشباب الكاملين.

ظهر لهم عزير بهي الطلعة أسود الشعر فلم يعرفوه، ولكنهم أرادوا أن يمتحنوه، فقال ابنه: لقد كانت أمي تخبرني أنه كان لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه، فأرنا إياها. فكشف عزير عن ظهره فظهرت الشامة، ثم أرادوا أن يتيقنوا أكثر، فقال رجل كبير بينهم: أخبرنا أجدادنا أن بختنصر لما هاجم بيت المقدس أحرق التوراة ولم يبقى ممن حفظه غيبة إلا القليل، ومنهم عزير، فاتلو علينا ما كنت تحفظ. فقام ولحقوا به إلى الموضع الذي دفن فيه التوراة عند هجوم بختنصر، فأخرجها بعد أن تعفن بعض ورقها، وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله، فأمسكوا بالتوراة يتابعون ما سيتلو. وتلا التوراة، لم يترك آية منها، ولم يحرف جزءا، ولم ينقص حرفا. عند ذلك صافحوه مصدقين وأقبلوا عليه يتبركون به، ولكنهم لجهلهم لم يزدادوا إيمانا، بل كفروا وقالوا: عزير ابن الله، والعياذ بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن أصحاب الكهف وعن قصتهم التي ذكرت في القرآن الكريم، وفيها عبر وآيات وبراهين تدل على عظيم قدرة الله تعالى وحكمته في تدبير مخلوقاته.

إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجبكم. بقدم هالإنشودة لكل سمع مسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا. بحب رحب بالحاجة فاطمة أبو الحاف وبقلك يا هلا وغلا فيكي، ويسعد لي صباحك ومساكي كمان إن شاء الله تعالى.

من آيات الله البينات. قال الله جل وعز في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم.

يا رب، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

من هدي النبوة. روى الطبراني عن زيد بن إسحاق الأنصاري أنه قال: أدركني نبي الله صلى الله عليه وسلم على باب المسجد فقال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا نبي الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.

أخلاق. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ثلاث يصفو بها ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته، وغيبته، ووفاته.

حلاوة العبادة. روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: وجدت حلاوة العبادة في أربعة أشياء: أولها في أداء فرائض الله، والثاني في اجتناب محارم الله، والثالث في الأمر بالمعروف ابتغاء ثواب الله، والرابع في النهي عن المنكر اتقاء غضب الله.

دواء القلب. روي عن إبراهيم الخواص رضي الله عنه أنه قال: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.

أوراد وأذكار. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومعنى التامة أي لا نقص فيها، وهامة أي الحشرة التي فيها سم تضر وتؤذي، ولامة أي العين التي تضر وتصيب.

من نصائح المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. قال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى ناصحا أحد تلاميذه: كن أمينا على الأمانة، بعيدا عن الخيانة، صبورا عند الشدائد، قليل المؤنة، كثير المعونة، طويل القيام، كثير الصيام، تصلي رهبة وتصوم رغبة، غاضا للطرف، قليل الزلل، كثير العمل.

0: من أقوال العلماء في التوحيد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومعنى تعالى أي تنزه، والحدود أي الأحجام، والغايات جمع غاية وهي منتهى الشيء، والأركان أي الجوانب، والأعضاء أي أجزاء الإنسان الكبيرة كاليد والرجل، والأدوات أي الأعضاء الصغيرة كالأذن والأنف واللسان، والمبتدعات أي المخلوقات.
1: عقيدة الأنبياء.

0: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
1: أحبابنا الكرام، حنترككم مع فاصل إعلاني قصير، وبعده إن شاء الله تعالى حنكون مع مقابلة مع فضيلة الشيخ بلال حميصي عن الطلاق. فومعنا ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجه.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring to MFM. Need NDIS or aged care support that

بنعتذر عن هالانقطاع ورجعنا لكم مستمعينا الكرام لنتابع إن شاء الله تعالى. فقبل ما ننتقل للمقابلة فبحب أذكر الجميع بالأنونسمنت من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، بتدعيكم لحتى تسجلوا أولادكم بالسكول هوليداي كيدز دورة إن شاء الله تعالى، اللي هي حتبلش الأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى من نهار الاثنين للخميس ما بين الساعة 9:30 لـ 12 الظهر إن شاء الله تعالى، إذن من الاثنين للخميس. واللي بيحب يعرف وين، فعندكم ببانكستاون بالأمانة كوليدج، وبالسلامة كوليدج تشستر هيل، وبالأمانة كوليدج بليفربول. فبنتمنى عليكم تسارعوا لتسجيل أولادكم أو تاخدون بنهار الاثنين على أحد هالأماكن اللي ذكرناها وتسجلوا أولادكم للسكول هوليدج داي كيدز دورة إن شاء الله تعالى، حيستفادوا الكتير وحيتعلموا كتير إن شاء الله تعالى، ومنه بهن يعني بيستفادوا وبيضيعوا شوية وقت، وأكيد فيها إفادة مش تضيع للوقت هو، ولكن إنه بتحطوهن بتروحوا بتعملوا أعمالكن وأغراضكن وبترجعوا على الساعة 12 بتاخدون. هي كمان حيأمنوا لهم ترويقة صباحية إن شاء الله تعالى، أكيد بالإضافة للأشياء اللي حيتعلموها واللي حيستفادوا منها الكتير. فما تضيعوا هالشي عليكم وعلى أولادكم إن شاء الله تعالى. لحظات، وبنكون مع فقرتنا الثالثة لليوم.

0: أحبابنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم تتابعوننا. نحييكم أجمل تحية عبر أثير إذاعتكم، ومعكم اليوم أنا جهاد في هذا اللقاء الخاص والمميز. موضوعنا اليوم حساس يمس كل بيت وكل أسرة، موضوع قد يكون بداية نهاية أو أحيانا بداية حياة جديدة. إنه الطلاق، ذلك القرار الذي لا يتخذ بسهولة، لكنه عندما يحدث يترك آثارا عميقة على الزوجين وعلى الأبناء وعلى المجتمع بأسره. كيف ينظر الإسلام إلى مسألة الطلاق؟ ومتى يكون مباحا؟ وما هي مسؤولياتنا في حماية الأسرة قبل أن تصل إلى هذا المفترق؟ وكيف نخفف من آثار هذا القرار على الأولاد؟ يسعدنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله ليحدثنا عن الحكم الشرعي للطلاق وآثاره على الأسرة والأطفال، وكيف يمكننا أن نتدارك قبل أن يقال كانوا أسرة. فضيلة الشيخ بلال، نرحب بكم معنا ونشكركم على تلبية الدعوة.
1: بارك الله فيكم وتقبل الله تعالى منا ومنكم، وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
0: آمين، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، مع انتشار ظاهرة تزايد عدد حالات الطلاق في مجتمعاتنا، سواء طالت مدة الزواج أم لم تطل، ولا يخفى ما للطلاق من التداعيات السيئة في كثير من الأحيان والتي تنعكس على الرجل والمرأة والأولاد والأهل، فما السبيل للحفاظ على العلاقة الزوجية وتجنب الوصول إلى الطلاق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام.
0: آمين.
1: لو وقفت المرأة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، ووقف الرجل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، لما وصل الأمر في كثير من الأحوال إلى الوقوع في الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. ومن غير المستغرب أن يكون في الرجل ما لا تحبه المرأة، وكذلك العكس، لكن مجرد أن يكون في أحد الزوجين ما لا يحبه الآخر لا يعني أن الطلاق لا بد منه، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يقع منه بغض تام لها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإن وجد الرجل في المرأة خلقا يكرهه، وجد فيها خلقا مرضيا غيره. وقف يا أخي عند قول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمعنى: فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها، فإن النفس قد تميل عما فيه خيرها. فإن وجدت شيئا من النفور من زوجتك فلا تتخذ قرارا بطلاقها اعتمادا على هذا وحده.
0: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤالنا الآخر: هل للمرأة أن تطلب الطلاق؟
1: يشهد مجتمعنا كثيرا من الحالات التي يتردد فيها على لسان المرأة طلب الطلاق لأسباب تكون أحيانا سخيفة. وهنا يجب التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها بلا سبب يبيح لها ذلك. وقد تظن المرأة أن إظهارها الاستغناء عن الرجل وقدرتها على إكمال طريقها دونه دليل على قوتها، فتتعمد أن تظهر لزوجها ما ينطبق عليه المثل القائل بعميتنا عاوز ومستغني. تظن أنها بذلك تحفظ نفسها من استغلال الزوج ضعفها، وليس الأمر كذلك. هذا الكلام ليس دعوة إلى انهيار المرأة وضياعها دون زوجها، بل الزوج نفسه لا يعجبه ذلك، إنما يحب المرأة التي يعتمد عليها في الشدة، بل هذه دعوة إلى أن تظهر الزوجة التقدير لزوجها وأنها تحتاج إليه كما يحتاج إليها، وأنها سعيدة باختيارها شريكها، وأنها متمسكة به لا تريد الاستغناء عنه، وتظهر شغفها أن يرتقيا معا جنبا إلى جنب إلى العلا. فهذا الدفء من الزوجة يحفز الرجل لتحسين نفسه وتحسين معاملة هذه المرأة ليصيب توقعاتها ويحافظ على هذه المودة القائمة بينهما.
0: نعم، سبحان الله. فضيلة الشيخ، نسمع عن بعض الزوجات إنكار إحسان الزوج وجحد الجميل، فما هي النصيحة التي تحب أن تسديها؟
1: نرى أحيانا أن المرأة قد تكون سببا للطلاق، فالمرأة قد لا تتقي الله تعالى في زوجها، وقد تكون جاحدة لإحسانه إليها، تحب التسلط وتريد إنفاذ كلمتها، تصرف أموال زوجها بدون إذنه على أشيائها، وتبذرها بدون حساب. وهناك نساء غيورات تحاصر زوجها وتسجنه وتقيد تحركاته، وبعضهن لا تطاق من كثرة مشاجراتها وسماع صراخها في البيت. وهناك بعض الأزواج كما هو معلوم يعودون إلى البيت مساء متعبين مرهقين، ليجدوا المنزل في حالة فوضى، بينما الزوجة تقضي نهارها في الصبحيات وتدخين الأرجيلة والثرثرة. وهناك بالمقابل أزواج لا يراعون بيوتهم، وكل همهم الخروج مع أصدقائهم لقضاء سهرات العزوبية، ولا يعودون لبيوتهم إلا قبيل الفجر، تاركين هموم البيت وتدبير شؤونه ورعاية الأولاد على كاهل الزوجة. وإذا سألته الزوجة مساعدتها في تربية الأولاد والاهتمام بالمنزل، يكون الجواب: أنا لم أتزوجك لتسجنيني في القفص، فأنا كالطير أعشق الحرية. وفي حالات عديدة نرى أن الطلاق لا يكون نتيجة لسوء العشرة أو المعاملة أو لإهمال القيام بالحقوق الزوجية والواجبات، بل يكون لعدم التوافق والتنافر بين الشخصيتين. فالأرواح جنود مجندة، والله هو مقلب القلوب. ولكن وللأسف بعض الناس في زماننا هذا ابتعدوا عن التمسك بآداب الشريعة، وتركوا لألسنتهم العنان تنهش بأعراض النساء المطلقات، وتشكك بتصرفاتهن، ونظراتهم تلاحقهن في كل حركة، طالبين منهن تبريرا لكل تصرف حتى لو كان عاديا كالتحدث بالهاتف مثلا، حتى الأهل يجدون أنفسهم مضطرين لمحاصرة ابنتهم المطلقة خوفا عليها وعلى سمعتها من المضايقات، وتحاشيا لكلام بعض الناس وثرثرتهم، كخروجها من بيتها وحيدة أو عودتها إلى البيت في ساعة متأخرة. هذا عدا عن معاناة المطلقة من تقرب الرجال منها والتحلق حولها، خصوصا إن كانت جميلة الشكل. أما النساء المتزوجات فيتحاشين مصادقة المطلقة خوفا على أزواجهن. ويعرض أغلب الشباب عن الزواج من المطلقة ولو رضي أحدهم الزواج بها، فإن أهله لا يوافقون على مثل هذا الزواج، حتى لو ارتبط الأعزب بمطلقة أو أرملة، فالأغلب أنه يعايرها ويذكرها دائما بأنه كان المنقذ وأمن لها بيتا ومكانة بين الناس، والقليل منهم من يتقي الله في زوجته المطلقة ويعاملها بالحسنى.
0: نعم سبحان الله، يعني هيدا نوع كمان أحيان الغيرة اللي بتودي لمهالك أحيان، إن كان من الزوجة أو من الزوج. كانت من زمان فضيلة الشيخ إنه المرأة المطلقة كانت ما تطلع من البيت كتير، أهلها يحطوا حد عليها كتير، فهل كمان بعد بهالأيام هالعادة بعد ماشية؟
1: هو طبعا هذه العادة قد يعني نجدها في بعض البلدان وفي بعض المدن، ولا يزال هذا الأمر ساري المفعول بين كثير من الناس، لأن أطباع الناس مختلفة، فلذا نجد هذا ونجد هذا، نجد الحالة السيئة ونجد الحالة التي فيها خير.
0: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا بعض حقوق كل من الزوجين على الآخر.
1: هناك حقوق وهناك واجبات لكل على الآخر. نبدأ من جملة حقوق الزوج على زوجته، أن تقدم الزوجة حق زوجها على سائر أقاربها، لأن حقه عليها عظيم عند الله تعالى. فالمرأة إن أمرها أهلها بشيء وأمرها زوجها بشيء مما ليس فيه معصية تراعي أمر زوجها. ومن جملة حقوق الزوج على زوجته ألا تدخل بيت زوجها من لا يحب دخوله إليه، وألا تصوم النفل يعني غير الفرض إلا بإذنه، وألا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لها صراحة، فقد يأذن لها اليوم وغدا لا يأذن لها، وإذا خرجت بإذنه فلتخرج محتشمة بثياب سابغة غير متزينة ولا متعطرة، ولا تزاحم الرجال في الشارع، وألا تمنع الزوجة زوجها حقه من الاستمتاع بها إلا فيما حرم الشرع، وإن اهتمام الزوجة بحاجة زوجها سبب مهم جدا لسعادة الزوجين، وإن إهمالها لهذا الحق قد يسبب النكد والشقاق والتعاسة بين الزوجين، وكثيرا ما يؤدي هذا إلى انهيار الحياة الزوجية وبالتالي إلى الطلاق والضياع. وعلى الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به وإن لم يكن واجبا عليها، ما لم يكن معصية لله تعالى، إذ هو معروف في الشريعة الإسلامية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن طاعة الزوج تحبب المرأة إلى زوجها وترفع منزلتها عنده وتجلب لهما السعادة والطمأنينة، بل إن الزوج قد يطيع زوجته ويحقق لها رغباتها المشروعة شرعا إذا رآها تطيعه. وأيضا من حقوق الزوج على زوجته ألا تتأفف ولا تتسخط عليه لضيق المعيشة، ولا تكثر الشكوى إليه فتؤذيه في كلامها، بل المطلوب منها شرعا أن تظهر له الرضا والقناعة بالمقسوم من الرزق، وتقدر تعب زوجها في تحصيل الرزق، ولا تطلب منه فوق الحاجة خشية أن يقع في كسب الحرام، بل عليها أن تحذر زوجها من مسالك الرزق الحرام وطرقه. ورحم الله تعالى نساء السلف الصالح، حيث كانت الزوجة الصالحة إذا خرج زوجها من منزله للكسب تقول له: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. ومن المفيد أن نذكر في هذا المقام أن إنفاق الزوجة الغنية على زوجها وأولادها الفقراء والمحتاجين ابتغاء الثواب من الله تعالى لها فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل.
0: نعم، سبحان الله.
1: وأيضا من جملة حقوق الزوجة على زوجها أن تحسن عشرته بحسن الأدب والحديث، ولا تؤذيه بأقوالها وأفعالها، ولا تفشي سره الذي ائتمنها عليه ولو لأقاربها، وأن تكون حافظة للسانها عن كل ما يؤذي زوجها ويسخط خالقها. ومن الفوائد العظيمة التي نذكر بها الزوجات للاتعاظ أن أحد العلماء والمربين الأجلاء نصح إحدى تلميذاته المتزوجات كيف تكلم زوجها وكيف تحسن صحبته، فقال لها ناصحا: كلميه وقفي أمامه وكأنك أمام ملك عظيم. فما أعظم هذا التوجيه الحكيم الذي يدل على عظم حق الزوج على زوجته عند الله عز وجل. وأيضا من حقوق الزوجة على الزوج ألا تنكر الزوجة فضل الزوج وإحسانه، فعلى الزوجة العاقلة أن تحجم كليا عن نكران فضل الزوج وجميله وإحسانه إليها، وهذه خصلة مهمة جدا في استقرار الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة. ولا يراعيها من النساء المتزوجات إلا القليلات منهن بسبب غفلتهن. وما أجمل أن نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بشارة للزوجة الصالحة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وإن صلاح مجتمعاتنا الإسلامية يعتمد على أركان قوية وقواعد متينة، وهي أن نجعل بيوتنا بيوتا منورة بأنوار ديننا الحنيف، يسيطر على أفرادها امتثال أوامر الدين، وتنتشر فيها قبسات التقوى، وتضيء فيها أنوار السنة النبوية الشريفة.
0: نعم، سبحان الله. لو كل زوجة بتقوم بواجباتها تجاه زوجها وبتعرف شو حقوق الزوج عليها، يمكن ما كنا وصلنا بهالأيام لحالات طلاق كثيرة. على كل حال فضيلة الشيخ، يعيش كلا الزوجين قبل الطلاق مرحلة تضارب المشاعر والعواطف والضغوط النفسية، أما لحظة وقوع الطلاق فإن المشاعر المؤلمة تكون أكثر، ومنها الشعور بالرفض وأنه جزء من زواج غير ناجح، فهل لك في تقديم بعض النصائح التي قد تساعد في تجاوز ألم الطلاق؟
1: أول ما يقع الطلاق أو قبله تأتيك أسئلة كثيرة: أطفالي، مستقبلي، ماذا يقول الناس عني، سمعتي، مصدر دخلي. استقبل هذه الأسئلة بثقة وقوة، وتعامل معها بوضع خطة لانطلاقتك، واجعل من الطلاق انطلاقه. لا تكتم مشاعرك الداخلية وأخرجها بالتعبير من خلال البكاء أو استشارة أهل الحكمة والأمانة أو التكلم مع صديق بما يزعجك، مع الانتباه لاجتناب الغيبة. إن الطلاق قد يشبه أحيانا الحرب، تسبقها وساطة ومحادثات دبلوماسية، فاختر الشخص المناسب الذي يجري محادثات سلام من أجل إنهاء حرب الطلاق من غير أن يستخدم أسلحة تدمر ما تريد إصلاحه. اعمل شيئا جديدا بعد الطلاق، فإن ذلك يساعدك على تجاوز ألم الانفصال، كأن تسافر لمكان جديد أو تقرأ كتابا جديدا أو تشترك في ناد رياضي أو تغير طبيعة عملك أو تدخل عليه بعض التجديد. ركز على الجوانب الجيدة بعد الطلاق، فربما حصل الانفصال من أجل تقوية علاقتك بأسرتك أو لاستكمال دراستك. المهم أكمل تحقيق أهدافك ولا تتوقف عن تنمية قدراتك. تعرف على قصص نجاح كثيرة للمطلقين وطرق تجاوزهم الألم والانطلاق بعد الطلاق، وكن أنت صاحب قصة نجاح كذلك. جميل أن تتعرف على أصدقاء مروا بنفس التجربة، فتستفيد من تجربتهم في الانفصال، ويكونون سندا لك وعونا في تجاوز المحنة. درب نفسك على مسامحة من أخطأ في حقك، فإن ذلك يساعدك على تجاوز الألم بسرعة ويريح قلبك. ولا تستمع إلى من يحرضك على شريكك السابق أو يزرع في رأسك الكراهية تجاهه. ولا تنسى أنكما في يوم من الأيام كنتما تعيشان تحت سقف واحد. احرص على أن تحافظ على أصدقاء أبنائك ومدرستهم حتى لا يشعروا بتغير أحوالهم، ولو لاحظت عليهم تغيرا فاحرص على أن تتواصل مع معلميهم وأخبرهم بما حدث ليكونوا لك عونا. شجع أطفالك على أن يعبروا عن مشاعرهم الحسنة، ولا تنتقد شريكك السابق أمامهم. فإن كانت العلاقة الزوجية قد انتهت، فإن العلاقة الوالدية ما زالت مستمرة، لا تزول بالانفصال. احرص على أن تظهر أمام أبنائك بأنك قادر على التعامل مع المتغيرات الجديدة في الحياة، واحرص على أن تحافظ على معنوياتهم وصحتهم، وقوي إيمانهم بالله تعالى. أكثر من الصلاة والذكر والدعاء، وتعرف على صحبة تعينك على طاعة الله، وتذكر أن الله تعالى أغدق عليك نعما كثيرة مثل الإيمان والصحة والمال والأهل والأصدقاء. فدخولك في ألم الطلاق لا ينبغي أن ينسيك نعم الله عليك، وربما الطلاق هنا كان لمصلحتك تجنبا للوقوع في المعاصي من غيبة ونميمة. وهناك بعض النصائح لا يسع المقال لذكرها، ولكن ما يحزننا أن الطلاق أصبح منتشرا في مجتمعاتنا، خاصة طلاق الشبان، فنسبته عالية وأعداده كثيرة. وحبذا لو أن الطلاق لا يكون إلا عند استنفاذ كل الطرق السليمة للمحافظة على الزواج وأن لا يتسرع فيه، فإن الطلاق أمر ليس بالهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، رواه أبو داود. ونحن بحاجة لنشر ثقافة تسريح بإحسان لا تسريح بانتقام.
0: نعم سبحان الله، يعني حتى بالشرع حتى الطلاق في له شروط الزوج أو الزوجة أنه يمشوا عليه،
1: في ضوابط.
0: نعم أكرمك ربي بالجنة. فضيلة الشيخ، شو هي هالأسباب اللي بتأدي غالبا إلى الطلاق بالأسر المسلمة اليوم، لا سيما حضرتك كشيخ كمأذون تجري عقود النكاح؟ يمكن اللي عم يحصل بهالأيام عم يصير كتب كتاب أو اثنين أو ثلاثة بالأسبوع، ولكن عم يصير مثلهم حالات طلاق خلال الأسبوع. فمن رأيك شو الأسباب اللي عم تؤدي إلى الطلاق؟
1: هناك أسباب عديدة تؤدي إلى انفصال الزوج عن الزوجة، من جملة ذلك عدم تعلم ما أوجب الله تعالى على الزوج وعلى الزوجة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهناك حقوق للزوج على الزوجة وواجبات للزوجة تجاه الزوج، وهناك حقوق للزوجة على الزوج وواجبات للزوجة على زوجها. فإذا تعلم كل من الطرفين حكم الشريعة يطبقان ذلك على أنفسهما، فلا يظلم الرجل زوجته ولا تظلم الزوجة زوجها، بل يعاملها بالإحسان وتعامله بالإحسان، يعاملها بما أوجب الشرع عليه وتعامله بما أوجب الشرع عليها، لا يخجلان من هذا الأمر. فعندما يقف الزوج عند حدود الشريعة يقول: شرعا ليس لي أن أفعل كذا وكذا تجاه زوجتي، فيقف عند حدود الشريعة وهي أيضا تقف عند حدود الشريعة، فيعيش كل منهما تحت سقف الشريعة وتتحسن العلاقة بينهما إن شاء الله تعالى. فضلا عن أن هناك أشخاص عندهم سوء خلق من الزوجات والأزواج، وهذا أيضا قد يكون سببا للطلاق. هي تكون بمستوى معين من المعيشة وهو بمستوى آخر لا يقدر على أن يلبي طلباتها، فقد يدفعه ذلك إلى الحرام. تقول له: أنا كنت في بيت أهلي أفعل كذا وكذا وكان عندي الكثير من المال، وأنت اليوم منعتني من كل هذا ولا تؤمن لي ما كان موجودا في بيتي أمي وأبي. وهذا قد يدفعها إلى أن تخشن له الكلام وتسيء له المعاملة، وهذا أيضا يؤدي إلى الطلاق في الغالب.
0: نعم.
1: لذلك هناك أسباب عديدة، علينا أن نراعي هذه الأسباب سببا سببا حتى نبتعد عنها ونجتنبها إن شاء الله تعالى. لكن التوعية بشكل عام، توعية الزوجين مهمة جدا جدا جدا لاستمرار العلاقة الزوجية.
0: نعم، يعني بعض الأحيان قد يكون هيدا على عاتق الأم أن تعلم ابنتها كيف تكلم زوجها وكيف تعامله.
1: نعم، هذا أيضا يساعد كثيرا. الثقافة الاجتماعية من الأم إلى ابنتها تعلمها كيف يكون معاملة الزوجة لزوجها وما شابه ذلك.
0: نعم نعم سبحان الله. سؤالنا الأخير فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا بعضا من أثار الطلاق على بعض الرجال وعلى بعض النساء أيضا.
1: قد يتأثر الرجل بالطلاق والانفصال لناحية رؤيته لحياته الأسرية تدخل مرحلة التزعزع، فإلى جانب فقدانه لزوجته سوف يفقد سعادته مع أبنائه، فإن ظل أبناؤه إلى جانبه شكلوا له مصدرا للقلق والخلافات مع زوجته الجديدة إن تزوج مرة أخرى.
0: نعم.
1: فهذه الزوجة قد ترى أنهم منافسون لها وهم يرون أنها دخيلة عليهم. وهناك آثار كثيرة اجتماعية ونفسية وتربوية تقع على الرجل المطلق، منها كثرة تبعات الطلاق المالية كنفقة العدة وحضانة الأولاد، الأمر الذي سينعكس أيضا على الزوجة الثانية وأولادها، هذا إذا قبلت به زوجة أخرى لترعى مصالحه ومصالح أولاده في ظل وجود الأعباء المالية عليه الناتجة عن الطلاق. وقد يصاب المطلق بالاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط، وتسيطر على تفكيره أوهام كثيرة وتهويل الأمور وتشابكها، وهذا الأمر قد يفقده الاتزان والاستقرار والتوازن. بمعنى آخر، تصبح أفكاره لا تتسم بالثبات بل بالتقلب والتضارب، وقد تصبح قراراته عديمة الرصانة والتماسك، فضلا عن التردد وعدم التشوق لمقابلة الأصدقاء. وإن هذا الاكتئاب وفقدان التوازن الاجتماعي وضياع أمن واستقرار البيت يشوبه قلق من فكرة فشل زواج آخر، أو أنه رجل غير مرغوب فيه ومشكوك فيه من قبل المخطوبة الثانية لطلاقه الأولى.
0: نعم.
1: وأما بالنسبة لآثار الطلاق على المرأة، الطلاق في أغلب الأحيان يسبب للمرأة التعاسة، وقد شاعت سرعة الطلاق، فنسمع أن فلانة من الناس طلقت ولديها طفل أو اثنان وعمرها لم يتجاوز 25 أو 30، فتصبح في غالب الأحوال تعيسة إن بقيت بلا زواج، وتعيسة إن تزوجت، فمن يتزوج بها لن يكون بمثابة والد لأبنائها، وإن بقي أبناؤها مع والدهم فقد تكون مشغولة الذهن عنهم، الأمر الذي قد يسبب تأنيب الضمير لديها. ويحاصر المجتمع المرأة المطلقة بنظرة فيها ريبة وشك في سلوكها وتصرفاتها، مما تشعر معه بالفشل العاطفي وخيبة الأمل والإحباط، فيزداد الأمر تعقيدا ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي. فرجوعها إذن إلى أهلها بعد أن ظنوا أنهم ستروها بزواجها وصدمتهم بعودتها بلقب مطلقة، وأنهم سيتنصلون من مسؤولية أطفالها وتربيتهم، وأنهم يلفظونهم خارجا.
0: نعم.
1: هذا كله يرغم الأم في كثير من الأحيان على التخلي عن كثير مما ترغب به، خاصة وإن كانت عاملة قد تزداد المراقبة والحراسة عليها، الأمر الذي يشعرها بالضغط المتزايد. ومن أبرز تأثيرات الزلزال الاجتماعي الأسري، ألا وهو الطلاق على الزوجة، هو العوز المالي وزيادة الأعباء المالية على المرأة المطلقة، مما يجعلها من أكثر الأطراف تضررا من الناحية الاقتصادية، فينخفض بالتالي مستواها المعيشي.
0: نعم، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثرهم في هذه الأيام، خصوصا عم نسمع كتير بحالات الطلاق. فضيلة الشيخ، بارك الله فيك، في ختام هذا اللقاء القيم لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ بلال حميصي على ما تفضل به من توضيحات ونصائح هامة، لأن الأسرة أمانة والأطفال مستقبل والاستقرار نعمة علينا أن نحافظ عليها. بارك الله فيك وشكرا كثير على حضورك معنا. هل من كلمة أخيرة؟
1: نسأل الله تعالى يجمع شمل أسرنا على الخير، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة. وإلى كل من يمر بمحنة نقول لعلها بداية خير، أحسن التوكل على الله في اتخاذ القرار وفي تربية الأبناء.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
1: وفيكم.
2: صونها العشره عقبال البشر.
0: مستمعينا الكرام، لهون بكون انتهى برنامجنا معكم لليوم. بنشكر فضيلة الشيخ بلال حميصي على المعلومات والنصائح القيمة التي قدمها إلينا خلال هالحلقة، وبتوجه بالشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. بنتمنى تكونوا ضيتوا معنا وقت ممتع ومفيد، وبنلتقي فيكم بإذن الله تعالى بموعد جديد وبرنامج جديد بيحمل كل ما هو نافع وممتع ومفيد لكم. دمتم بخير، وبشكر الأخت روعة على حسن استماع لنا. بارك الله فيك، ولك الشكر كمان، ولكل المستمعين اللي كانوا معنا على السماع. فإلى الملتقى، استحفظكم الله، وإلى اللقاء. منترككم مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم إلى أي حين موعد أذان الظهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله أن يرزقنا النية الحسنة
1: الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الترمذي قال باب ما جاء في خاتم النبوة حدثنا أبو الرجاء قتيبة
0: هذا الباب معقود لبيان ماذا روي بعض ما روي في شأن خاتم النبوة
2: This chapter الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله This chapter that we will talk about now pertains to the seal of prophethood that we mentioned in the last lesson.
1: حدثنا أبو الرجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع
0: وجع يتألم يعني يقول أخذتني خالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله إن ابن أختي وجع يتألم
2: In this narration, one of
0: مريض يتألم
2: In this narration, one of the companions says my aunt took me when I was sick to the Prophet صلى الله عليه وسلم And she said, O Rasulullah, my nephew is sick, he's hurt, he feels pain.
1: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي.
0: وهذا الموضع في حديث آخر جاء في حديث آخر أن هذا الموضع لم يشب لم يصبه شيب بعد ذلك الموضع الذي وضع عليه النبي عليه الصلاة والسلام يده.
2: So this companion said the Prophet صلى الله عليه وسلم then passed his hand over my head.
0: لم يصبه شيب يعني رأسه كله ما أصابه الشيب ليس ذلك الموضع فقط رأسه كله.
2: And it was narrated in other narrations that his head didn't get any white hair in his head after the Prophet صلى الله عليه وسلم wiped his head with his hand صلى الله
1: فدعاني بالبركة فتوضأ
0: يعني قال اللهم بارك فيه دعا له بالبركة
2: The Prophet made dua صلى الله عليه وسلم that this companion would be blessed
1: فتوضأ فشربت من وضوئه
0: شرب من وضوئه أي إما الوضوء هو بقايا ماء الوضوء هذا الوضوء بفتح الواو إما شرب من الإناء ما بقي في الإناء الذي غمس فيه النبي عليه الصلاة والسلام يده أو شرب مما نزل من أعضائه عليه الصلاة والسلام إما هذا وإما هذا كلاهما يقال له وضوء وإنما فعل ذلك طلبا للبركة بركة الماء الذي مسه نبي الله صلى الله عليه وسلم
2: Then the Prophet صلى الله عليه وسلم made wudu and this companion said I then drank some of the wudu of رسول الله صلى الله عليه وسلم of the Prophet صلى الله عليه وسلم Now this word wudu in Arabic it might mean The water that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make wudu, يعني the leftover water in the pail that the Prophet used to make wudu, that he would immerse his hand in to take water from. Or it might mean the water that dripped from the organs of wudu of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Either way, this companion did so, seeking the blessing of the water that touched the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
1: وقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه
0: يقول ووقفت خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه
2: This companion says I then stood behind the Prophet صلى الله عليه وسلم and I saw the seal of prophethood on his back between his shoulders
1: فإذا هو مثل زر الحجلة
0: فإذا زر الحجلة يعني الآن في بلاد كثيرة الحجلة ما عادوا يستعملونها. الحجلة ثوب يوضع فوق السرير مثل شبه القبة، يوضع فوق السرير يجعل للعروس للإنسان إذا تزوج، هذا هو الحجلة، يكون له أزرار. فيقول هذا الصحابي حجم الخاتم بمثل حجم زر هذه الحجلة، هذا الذي يجعل فوق السرير.
2: He said the size of this seal of prophethood was about the size of the button of the curtain that is put on top of a bed. You know, some beds they have curtains on top of them that surround the bed. This curtain would have a button. It was about the size of this button. These curtains are in many countries are not used anymore. They used to be in the past, for example, on the wedding day, they would put that around the some type of curtain around the bed. Similar to a dome on top of a bed, it would be.
0: وقال بعضهم زر الحجلة يعني بيضة أنثى الحجل، بيضة الطائر المعروف الذي يسمى الحجل.
2: And some scholars said the meaning of this word in this hadith, زر الحجلة, is the size of an egg of a certain bird called in Arabic الحجل.
0: حجمه مثل الحمامة تقريبا.
2: It's about the size of this bird is about the size of a pigeon.
0: والراجح الأول. والراجح التفسير الأول.
2: The stronger saying explaining this word of this hadith is the first saying we mentioned.
1: حدثنا سعيد بن يعقوب.
0: فإذا يعرف من هذا الحديث أن خاتم النبوة كان بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: From this hadith, we know that the location of the seal of prophethood was on the back of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, between his shoulders.
0: يعني على التقريب بين كتفيه.
2: That is almost, approximately between his shoulders.
0: وإلا فهو كان أميل إلى الجهة اليسرى.
2: In fact, it was a little bit closer to the left side, but approximately between the shoulders.
1: حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء.
0: غدة حمراء، يفهم من هذا الحديث أن الخاتم كان غدة، الغدة معناه كان نافرا، لم يكن مجرد لون للجلد، إنما كان قطعة لحم نافرة، هذا معنى الغدة، ولونها أحمر.
2: So in this narration, one of the companions says, I saw the seal of prophethood between the shoulders of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It was a red piece of flesh.
0: مدور قطعة مدورة.
2: It's a circular,
0: تقريبا.
2: Almost a circular, around, it's roundish, a piece of flesh that is colored red, a protruding piece of flesh that was colored red, that is reddish.
1: مثل بيضة الحمامة.
0: حجمها كحجم بيضة الحمامة.
2: Its size.
0: شكلها يشبه في الشكل والحجم. يشبه بيضة الحمامة.
2: Its size and shape is similar to that of an egg of a pigeon.
1: حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت.
0: هذه الصحابية أرادت أن تذكر شيئا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادت أن تبين أنها سمعت جيدا، وأنها كانت قريبة منه، فقالت: سمعته يقول: ولو أردت أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه لاستطعت. معناه كنت قريبة جدا منه عندما قال. في هذا الكلام ذكرت أنها رأت الخاتم بين كتفيه صلى الله عليه وسلم.
2: In this narration, one of the female companions wanted to mention that she heard something the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, and she wanted to emphasize that she heard very clearly what the Prophet sallallahu alayhi wasallam said. So to emphasize this, she said, I was very close to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Had I wanted to kiss the seal of prophethood between his shoulders, I could have. She said this to emphasize that she was very close to him and she heard well what the Prophet sallallahu alayhi wasallam said. And so she mentioned that she saw the seal of prophethood and that it was between the shoulders of the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
1: يقول لسعد بن معاذ،
0: يقول لسعد أي يقول عن سعد، اللام هنا بمعنى عن، يقول عن سعد بن معاذ.
1: يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن،
0: معناه إظهارا يعني اهتز فرحا واستبشارا بروح سعد، وهذا فيه إظهار لعلو مكانة سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان أصيب في المعركة ثم بعد المعركة بوقت مات، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال اهتز له عرش الرحمن، معناه فرحا واستبشارا بقدوم روح سعد.
2: She said, I heard the Prophet صلى الله عليه وسلم say that the arsh shook or moved out of happiness that the soul of Sa'd ibn Mu'adh went up to Al-Jannah. Sa'd ibn Mu'adh, he died as a martyr and his soul was taken to Al-Jannah. So this is to say that he had a good ending. And it shows how much of a high status he had.
0: حدثنا هذا يعني الملائكة لما رأوا ذلك عرفوا علو شأن معاذ.
2: The angels, when they saw what happened to Al-Arsh, they knew how high Mu'adh's status was.
1: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي
0: ولدي وولدي بمعنى واحد، ولد يستعمل للجمع أيضا، والولد جمع ولد.
1: من ولد علي بن أبي طالب أنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطونه وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين.
0: وهذا مر معنا قبل، وفيه إثبات الخاتم بين كتفيه.
2: So this is another narration emphasizing that the seal of prophethood was between the shoulders of the Prophet sallallahu alayhi wasallam on his back, and that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was the last of all prophets and messengers. As this similar narration has يعني been aforementioned.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره.
0: هذا الصحابي طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح ظهره طلبا يعني لأمر كان يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام.
2: In this narration, it's mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam asked one of the companions to wipe his back for a certain purpose.
1: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم.
0: قال لما مسحت ظهره أصابعي جاءت على الخاتم لمست خاتم النبوة.
2: So this companion said, when I did as the Prophet sallallahu alayhi wasallam asked and I wiped his back, my hand touched the seal of prophethood.
1: قلت وما الخاتم؟ قال شعرات.
0: التابعي الذي يسمعه قال له وما الخاتم؟ ما هو خاتم؟ معناه كيف كانت صفته؟ صفه لي.
2: When this companion narrated this story, the follower of this companion asked him, he said, what is the seal of prophethood? Describe it for me.
1: قال شعرات مجتمعات.
0: معناه كان عليه شعرات مجتمعات. هذا الخاتم غدة حمراء وكان فيها طلع عليها شعرات. شعرات جمع مؤنث سالم يدل على القلة. يعني ليس شعرا كثيرا بل شعرات قليلة كانت طلعت على هذا الخاتم.
2: So this companion said, the seal of prophethood is a protruding flesh, piece of flesh that had few hairs on it.
1: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة أنه قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب.
0: المائدة هي ما يبسط على الأرض ليوضع عليه الطعام إذا كان عليه طعام. يعني السفرة إذا كان عليها طعام تسمى مائدة، إن لم يكن عليها طعام لا تسمى كذلك. فإذا المائدة هي السفرة يكون عليها طعام. فجاء سلمان الفارسي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطعام، يعني بسفرة عليها طعام، وسلمان وكان هذا الطعام رطب.
2: So in this narration it is mentioned that Salman al-Farisi came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam when the Prophet sallallahu alayhi wasallam immigrated from Mecca to Al-Madinah, and he brought with him a piece of cloth or the like that has food on it, and this food was rutab, which is the state that dates would be in before becoming dates.
0: وكان سلمان اصلا ابن رجل وجيه من بلاد فارس.
2: Originally, Salman was the son of a noble person from Persia.
0: كان أبوه يهتم لأمره ويعتني به اعتناء كثيرا.
2: Salman's father used to take great care of him.
0: ولا يتركه يذهب حيث يريد.
2: He wouldn't leave him go wherever he wanted.
0: من خوفه عليه.
2: Out of fear that some harm would happen to him, that he would be harmed.
0: يوما كان يمشي سلمان فمر على راهب يكلم الناس. الراهب الرجل العابد المسلم في الأمم السابقة، هذا المراد هنا بالراهب.
2: One day Salman was walking and he passed by a Muslim worshipper that was talking to people.
0: من أمة سيدنا عيسى.
2: A Muslim worshipper from the nation of Prophet Isa صلى الله عليه وسلم.
0: فوقف فاستمع إلى كلامه فأعجبه.
2: Salman stopped and listened to what he was saying, and he liked what he heard this worshipper saying.
0: فترك ما كان فيه من الملك وغيره وتبعه.
2: So he left all the wealth that he was living in, and he followed this this worshipper.
0: لازمه إلى أن مات.
2: And he stayed with this worshipper until the worshipper passed away.
0: قبل أن يموت قال له إلى من توصي بي.
2: Before this worshipper died, Salman asked him, "Where do I go after your death?"
0: فقال رجل يقال له فلان في مكان كذا تلازمه. دله على واحد.
2: This worshipper told him, "Go to so and so." He named the person for him who was located in such area. Go to him and stay with him.
0: فلازمه سلمان إلى أن قرب الموت.
2: Salman did this. He went to this other worshipper and stayed with him until his death neared.
0: وقال كان على خير مثل صاحبه.
2: This worshipper, Salman, described him as being, يعني he was similar to his the first worshipper that Salman stayed with.
0: ثم لما دنا من الموت قال إلى من توصي بي.
2: When this worshipper's death neared, Salman asked him also, "Where do I go after your death?"
0: قال أسمع عن رجل يقال له فلان في مكان كذا تلزمه.
2: This worshipper told him, "I hear about a person named so and so who lives in such area. Go to him and stay with him."
0: قال فذهبت إليه فلزمته.
2: Salman said, "I went to this third person and I accompanied him. I stayed with him."
0: فكان إنسانا خبيثا.
2: He said he turned out to be a bad person.
0: يأكل المال منهم بالحرام يحتال على الناس ويأكل المال بالحرام ونحو ذلك.
2: He used to trick people to take their money in haram ways.
0: يظهر لهم العبادة وباطنه غير ظاهره.
2: He would appear as a person that was a worshipper, but in fact he was a person who was tricking them to take their money in haram ways.
0: ثم قبل موته قال أين أذهب؟ قال يوجد رجل عابد صالح في مكان كذا تذهب إليه.
2: Before this person's death, Salman asked him, "Where do I go after your death?" He said, "There is a pious person that lives in the area." يعني he told him where to go and where he lives, and he said, "Go to him."
0: فذهب إليه فوجده رجلا صالحا.
2: Salman did so. He went to this fourth person and he found that he was a pious person.
0: فلازمه حتى اقترب موته.
2: He also stayed with him until his death neared.
0: قال له إلى من توصي بي بعد موتك.
2: Also he asked him, "Where do I go after your death?"
0: قال لا أعرف أحدا على ما أنا عليه.
2: This fourth person said, "I do not know anyone who is like I am."
0: فقال لكن قد اقترب وقت نبي.
2: He said, "However, the time of a prophet is near."
0: وهو آخر الأنبياء.
2: And this prophet is the last of all prophets.
0: يهاجر إلى بلدة ذات نخل.
2: This prophet will immigrate to a city that has a lot of palm trees.
0: بين حرتين، الحرة الصخور السوداء والمدينة واقعة بين حرتين، من هنا صخور سوداء ومن هنا صخور سوداء والمدينة بينهما.
2: He told him this city that has many palm trees would be located between two groups of black rocks. So from one side there will be a lot of black rocks, on the other side there will be a lot of black rocks. And this is, Al-Madinah is like this.
0: فبعد وفاة هذا الرجل بعض الناس رأوا سلمان فأخذوه عبدا استعبدوه.
2: So after the death of this fourth worshipper, some people saw Salman and they took him as a slave. They enslaved him.
0: ثم باعوه إلى اليهود في المدينة.
2: Then they sold him to the Jews that were living in المدينة.
0: فلما دخل المدينة لما وصل إلى المدينة رآها فعرف فيها الصفة التي كان وصفها له ذلك الرجل.
2: So when Salman entered المدينة, he saw that المدينة was similar to the description that this worshipper had mentioned for him.
0: فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة عرف سلمان فيه كل الصفات التي كان أخبر عنها من صفات نبي آخر الزمان.
2: When the Prophet صلى الله عليه وسلم immigrated from Mecca to Al-Madinah, Salman saw that the Prophet صلى الله عليه وسلم had all the characteristics or all the attributes that were mentioned for him that the Prophet, the last Prophet, would be attributed with.
0: وبقي علامتان ما كان رآهما بعد.
2: However, there were two characteristics that he had not seen in the Prophet صلى الله عليه وسلم yet.
0: أولاهما أن نبي آخر الزمان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية. لو أعطاه إنسان مالا صدقة لا يأخذه. أما لو أعطاه هدية يأخذه.
2: The first characteristic was that he had heard that the last prophet does not accept charity. But if someone were to give him a gift, he would accept that. But charity, he does not accept.
0: لهذا جاء بهذا الرطب إلى النبي عليه الصلاة والسلام اختبارا له.
2: And this is why Salman brought these rutab, the dates that have not become dates yet.
0: What dates?
2: This is why he brought them to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
1: فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة.
0: ارفعها من أمامي أنا لا أكل منها. هم يأكلون أما أنا لا أكل. أنا لا أكل الصدقة.
2: So then Salman, when he brought this rutab, he offered some to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He put this rutab in front of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. The Prophet sallallahu alayhi wasallam asked him, Salman, what is this? What is this food? He said, this is charity for you and for your companions. The Prophet sallallahu alayhi wasallam then said, take it away from me. I do not eat charity. My companions can eat. As for me, I do not eat charity.
1: قال فرفعها فجاء الغد بمثله.
0: في اليوم الثاني جاء أيضا برطب.
2: The next day, Salman also brought more rutab.
1: فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بسطوا.
0: سطوا أيديكم أي وأكل هو معهم. كلوا وأكل هو معهم.
2: So the next day, Salman also brought more of the same rutab put it in front of the Prophet صلى الله عليه وسلم so that the Prophet would eat from it. The Prophet صلى الله عليه وسلم again asked Salman, O Salman, what is this? He said, this is a gift for you to eat from. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam then told his companions, eat from this. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam himself ate from this rutab.
1: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به.
0: ثم بعد ذلك رأى الخاتم. هذه هي العلامة الثانية. الخاتم نظر فرآه. فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام.
2: Then Salman looked to the seal of prophethood on the back of the Prophet صلى الله عليه وسلم between his shoulders and he saw it. So this was the second characteristic he was waiting to see. When he did see it, he embraced Islam.
1: وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما.
0: العبارة فاشتراه ليست على ظاهرها لا يراد منها ظاهرها إنما معناه دله النبي عليه الصلاة والسلام على ما يصير به حرا وأعانه على ذلك فكأنه هو اشتراه لكن النبي لم يشتره ما ذهب إلى سيده من اليهود فقال اشتريت منك هذا بكذا إنما دل سلمان على أن يكاتب سيده قال اذهب إلى سيدك فكاتبه اشتري نفسك منه. ذهب سلمان إليه فطلب منه مبلغا من المال وأيضا أن يغرس له نخلا حتى تثمر، فإذا أثمرت إذا أعطاه المال وأثمر النخل فهو حر، كاتبه على هذا.
2: As we mentioned, Salman had been enslaved and he was under a Jewish owner. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam then showed him, told him what to do to gain freedom. The Prophet sallallahu alayhi wasallam told him to go to his owner and to offer him to pay him money so that he would be free. So Salman did so. He went to his owner and he told him, offered him money, and his owner asked for a large sum of money. Also, he asked for him to plant a certain amount of palm trees for him. So he told him, if you give me this amount of money and plant these trees for me, then you would be free. So if you give me the money and plant the trees, when fruit grows on these palm trees, you will then be free.
0: وهذا يأخذ زمنا طويلا كما هو معروف عندكم.
2: And usually this would take a long time.
0: لا ليس في سنة ولا سنتين.
2: Not 1 year nor 2 years.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه بعد ذلك مقدار من الذهب ليس بالكثير.
2: The Prophet sallallahu alayhi wasallam then acquired a certain amount of gold. It wasn't a lot.
0: فأعطاه لسلمان وقال له زن له منه ما طلبه.
2: So he gave this gold to Salman and he told him, weigh the amount that your owner asked for him. Weigh it to give him what he asked for.
0: Take from this
2: and give him what he asked for.
0: فكان سلمان يأخذ من هذا الذهب ويزن له، يأخذ ويزن، يأخذ ويزن، حتى وزن له كل ما طلبه، وكان هذا الذهب بعد موجودا.
2: So Salman started taking from this gold and weighing it, and he would take and weigh, and he would take some more and weigh it until he gave him all the sum that he asked for, and the gold that the Prophet sallallahu alayhi wasallam gave Salman was still there. There was more.
1: على أن يغرس لهم نخيلا فيعمل سلمان فيه حتى يطعم.
0: حتى يطعم يعني حتى يثمر كما ذكرنا.
1: فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة.
0: وأعانه النبي عليه الصلاة والسلام فغرس النخلة، يعني قال له أين هذا، أين الفسيل الذي تريد، أين النخل الصغير الذي تريد أن تغرسه، فأتى به فغرسه له النبي بيده عليه الصلاة والسلام إلا نخلة واحدة غرسها عمر.
2: Then the Prophet sallallahu alayhi wasallam also asked Salman, where are the trees that you want to plant, the small palm trees that you want to plant? And the Prophet sallallahu alayhi wasallam planted them all himself except for one tree. Sayyiduna Umar planted it.
1: فحملت النخيل من عامها ولم
0: كل النخل حمل في السنة نفسها على خلاف العادة إلا نخلة واحدة التي كان غرسها سيدنا عمر.
2: That year all of the palm trees that the Prophet sallallahu alayhi wasallam planted, fruit grew on them except the tree that Sayyiduna Umar planted. And this was not usual because the palm tree needs time until it will give fruit. In the same year it gave fruit.
1: ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله
0: أخرجها من الأرض
1: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامه
0: فحملت من في العام نفسه. فصار سلمان بذلك حورا فكأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اشتراه.
2: So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he knew that all the trees bared fruit except for one, he asked, what is its story? And Sayyiduna Umar then told him, O Rasulullah, I am the one who planted this tree. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam took it out and planted it himself, and it bared fruit in the same year. And by that, Salman became a free person. So it is as if the Prophet sallallahu alayhi wa sallam bought Salman and set him free.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة
0: كما وصفناه قبل قطعة لحم ناشزة يعني بارزة.
2: As we mentioned previously, this narration describes the seal of prophethood as a piece of flesh, a protruding piece of flesh in the back of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
1: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي
0: أراد أن يرى الخاتم دار إلى خلفه أراد أن يرى الخاتم في ظهره
1: فعرف الذي أريد
0: عرف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد
1: فألقى الرداء عن ظهره
0: فأنزل الرداء عن ظهره حتى يظهر الخاتم
1: فرأيت موضع الخاتم على كتفي.
2: So in this narration it is mentioned that one of the companions said, I came to the Prophet صلى الله عليه وسلم and he was not alone, he had some of his companions with him. He says, I then went around the back of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He wanted to see the seal of prophethood. The Prophet sallallahu alayhi wasallam understood what he wanted and had a piece of cloth on his upper body. The Prophet sallallahu alayhi wasallam then lowered this piece of cloth so that this person can see the seal of prophethood.
1: فرأيت موضع الخاتم على كتفيه
0: على كتفيه يعني بين كتفيه
1: مثل الجمع حولها خيلان
0: مثل الجمع. الجمع هو قبضة اليد إذا ضمت هكذا يعني شكله كما ذكر قبل مثل بيضة الحمامة كلها متقارب شكله هكذا مثل قبضة اليد إذا ضمت هكذا.
2: He says, I then saw the seal of prophethood between the shoulders of the Prophet sallallahu alayhi wasallam on his back. It was similar in shape to a person's hand if he were to his fist. No, it was similar to the shape of a fist, which is similar to what we mentioned before, the button of the dome or the egg of a pigeon.
1: حولها خيلان كأنها الثآليل.
0: الخيلان جمع خال يعني حول هذا الخاتم كان يوجد خيلان. جمع عرفتم الخال هذه الحبة السوداء التي تظهر. What do they call them in English? الشامة. الخيلان يعني الشامات.
2: He said and this companion said around the seal of prophethood were some moles.
0: يحيطه شامات.
2: The seal was surrounded with moles.
0: لأجل هذه الشامات والشعر الذي على الخاتم الذي كان لا يدقق النظر كان يظنه أسود.
2: Because of these moles that were surrounding the seal of prophethood and because of the few hair that were on it, If a person were not to look keenly, he would think that the seal was black.
0: وفي الحقيقة هو أحمر وحوله شامات سوداء وعليه بعض الشعر.
2: When truly it was red in color and it had few black hair on it and it was surrounded with black moles.
1: فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر.
0: بعدما رآه رجع فاستقبل النبي وقف في وجهه.
2: After he saw the seal of prophethood, he said, I then came and stood in front of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
1: فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال
0: دعا للنبي عليه الصلاة والسلام فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالمثل.
2: Then he made dua for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam made similar dua for him.
0: يعني أن يغفر الله ذنوبه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله ذنوبه.
2: The Prophet made dua for this companion that Allah Ta'ala would forgive his sins.
1: فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الذين يسمعون قالوا استغفر لك بخصوصك دعا لك بالمغفرة بخصوصك. تفاجأوا.
2: So when he narrated this story, the people that heard it, they asked him, they were surprised. They said, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam made dua for you specifically that Allah Ta'ala would forgive your sins.
1: فقال نعم ولكم.
0: قال نعم دعا لي ودعا لكم أيضا بذلك.
2: He said, yes, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did make dua for me, but he also made dua for you that Allah Ta'ala would forgive your sins.
1: ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
0: فإذا أمر الله نبيه بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات لا بد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك فيكون شمل دعاؤه هؤلاء أيضا.
2: Then this companion mentioned a verse of Al-Quran in which Allah Ta'ala ordered the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to ask for forgiveness for the Muslim men and women. So he, as if he's telling them, if Allah Ta'ala ordered the Prophet to do so, then for sure the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did what Allah Ta'ala ordered him. And if the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked for forgiveness for the Muslim men and women, then he would have made dua for you also.
0: Barakallahu bikum.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم الأبلة والباذنجان.
1: حاشتيدش على هالغداء اللذيذ والطيب.
2: الحمد لله والشكر.
1: سفرة دائمة إن شاء الله.
2: ألف عافية ألف عافية.
1: شكو ماكو ما حكيتي لي اليوم سويتي النهار كله؟ أنا من طلعت ودان رجعت.
2: شحكي لك، اليوم صارت مشكلة بالمنطقة.
1: خير يا ستار.
2: اليوم الصبح طلعت دا أرش الحديقة. وأشوف لك جيراننا هاي المقابينة
1: أم البزونة.
2: أم البزونة إيه دا تحكي ويا اللي بصفها. خبلتني بكل مكان توسخ. أشوف هالأثناء بالحكي بيناتهم، وكان تجي الجيراننا هاي اليمنى. أشوف جتي عليها بعصبية، وليش إيش تحكين علي وليش ما
1: طلع.
2: ما أعرف الظاهر هي مطلعة غراض برا وبدها تشتغل وشي.
1: إيه يسا من جيت لقيت مطلعة شغلات على التيفي.
2: الظاهر لعد هيك. وهذه جتي عليها تقول ليش دا تحكين علي واني هسه دا اشتغل وغراضي مطلعتها برا اول مره اني، وصارت مشادات.

0: في قديم الزمان كان اكو فد وحده مره ارمله وعندها ولد تتربيه، بس هذا الولد ابله. هذا الولد الابله يعني شنو، هذا عمره 20 سنه. شوفي رجال طول طلافه عمره 20 سنه بس عقله عقل 6 سنوات. ابله عنده تخلف عقلي المسكين. سبحان الله عنده تخلف عقلي. ففد يوم امه قالت له ابني روح جيب لي باذنجان. قالت لي تطبخ؟ قالت لي ابني روح جيب لي باذنجان. قال له وما هو الباذنجان؟ ما يعرف الباذنجان. شنو الباذنجان؟ قالت لي ابني يعني حتى الباذنجان ما تعرفه؟ يا ابني لونه اسود وراسه اخضر.
1: ما يعرف.
0: قال خلص لونه اسود وراسه اخضر. قام طلع راح للسوق، انطته هي فلوس. راح للسوق وقام يمشي ويدور، لونه اسود وراسه اخضر، لونه اسود وراسه اخضر، لونه اسود وراسه اخضر. شاف لك فد واحد رجال لابس ملابس سوداء وعلى راسه حمامه خضراء. كان يوقف يمه وقال له عمه تعال معي امي تغيدك.
1: يا
0: الرجال باع عليه، قال له منو امك؟ انا لا اعرفك ولا اعرفك.
1: ما اعرف امك.
0: ايش تريد امك؟ قال له ما اعرف، امي تريدك تعال معي للبيت. وهي قالت لي روح جيبه. هذا هم قال خلي اروح اشوف تاريها شنو الموضوع.
1: وشافه يجوز هيجي هم يعني
0: يعني استخطاه اشوف شو يريد. قال له امشي خلي اروح شو الموضوع. راح دخل للبيت المايه وين صعد على السطح دشر هدوم. فدخل الولد قال لها ماما جبتونه. قالت له ابني دحطه بالطشت وجيب السكين.
1: بلا ما تعرف شنج بس هيك.
0: هي مدازات دا يجيب باذنجان. دحطه بالطشت وجيب جيب السكين. هذا الرجال هم باقى هذا ايش بيهم ذولي. بعدين جاب الطشت الولد، هذا هم قاعد بالطشت هذا جاب له السكين الولد ووقف على راسه. نزلت الأمية بعد قالت له انت ايش دا تسوي هنا؟ قالها ابنك جابني قال لي امي تغيده. قالت له ليش قاعد بالطشت؟ قالت انت قلتي له قاعده بالطشت.
1: سمعها
0: كانت تقول له عيني اعتذر منك ترى هذا ابني عقله على قده. انا قلت له روح جيب باذنجان. وقال لي ايش هو الباذنجان؟ قلت له اسود غاسه اخضر. سبحان الله انت لابس اسود وعمامه خضراء. اشتبه المسكين. اصير لك فدوه هاي الفلوس وخذوا معاك الولد اشتغلوا الباذنجان وطينوا بيده وخليه يرجع. هذا هم اخذه قال خلاص لله تعالى
1: زين
0: اسوي له معروف. اخذ للولد وياه للسوق اشترى الباذنجان وطاه يا بيني. قال ارجع بوجهك على البيت. راح للبيت المره شافته جاب الباذنجان. هالمره قامت قشرته تسوي له الطبخ. قالت له ابني على ما اطبخ لك اياه اخذ هاي القشوب وروح زدته بمكان ما بينه ولا واحد.
1: زين
0: فهذا طلع الولد مين من يمشي اكو ناس مين يمشي اكو ناس. قال اخر شيء روح يم الشط احسن لي. هو حتى لا ينسى قاعد يمشي ويصيح يا ربي ولا واحد يا ربي ولا واحد.
1: حتى ما حد يشوفه من يدب
0: يا ربي حتى لانه هو يريد يدب بمكان
1: ما بي احد. زين
0: فهذا هناك بذاك الوقت حظه هذا المسكين قاعد فد واحد صياد يصيد سمك ومن الصبح قاعد الى عز الظهريه ولا سمكه. وهذا اجى وقف يمه
1: ويصيح
0: يا ربي ولا واحد يا ربي ولا واحد. وصيح قال يا الهي انا فوق النحس اللي علي النوبة. هذا وقف يمي شتت السمك عني. قام عليه كتله ضربه. شبع ضرب. قال له انت ليش قاعد تدعي علي؟ قال له انا ما ادعي عليك عمه. قال له شنو تقول يا ربي ولا واحد؟ قال له لكن ايش اقول؟ قال له قول يا ربي صغارهم وكبارهم. يا ربي صغارهم وكبارهم يعني الصغار والكبار ما السمك يجون عنده. يلا صار قام يمشي ويصيح يا ربي صغارهم وكبارهم يا ربي صغارهم وكبارهم. هو ده يمشي مريم جنازة بيت صار بي جنازة اللي طلعون الميت المرحوم وهو واقف ده باوع شنو هاللمة ويصيح يا ربي صغارهم وكبارهم يا ربي صغارهم وكبارهم. هالنوب أهل الجنازة شافوه وقالوا هذا ليش قاعد يدعي علينا احنا؟ احنا أول عندنا ميت نوب اللي صغار وكبار يموتون.
1: يا الله
0: يا ابو اسمه كم قتلوا شبعوا قتل. فقالوا ليش تفربوني؟ قالوا له انت ليش قاعد تدعي علينا؟ قالوا مو انا ايش اقول؟ قالوا له قول لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. قام يمشي ويصيح لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله.
1: يعني اي كلمه يقولوا لها
0: وينسى يبلغ حتى ما ينسى. ناكم كان يمر يم الموكب مال الاميره طالعه ويا الجنود والجواري والحشم والخدم وما شنو ده يرشون روائح وعطور بط...

0: طريق
1: والطريق
0: وهي بنت الأمير بعد تتمشى،
1: زين.
0: وهو وقف بوا عليهم يصيح: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان يجي الحارس مال الأميرة وشبعك فخات، قال له: أنت ليش قاعد تحوقل علينا؟ إيش بيها الأميرة؟ شنو ما عجبتك؟ كل الروائح الطيبة اللي يحطوها قدامها والبخور وأنت تصيح: لا حول ولا قوة إلا بالله؟
1: زين.
0: كان يقول له: عشان أقول؟ قال له: قول أخي أشطة الطيبي، أخي أشطة الطيبي. قام يمشي ويصيح: اخي اشتر الطيبي، اخي اشتر الطيبي. مر من محلة القصاصي اثنين قصابين قاعدين يتعاركون بيناتهم، وهو وقف ديباوة ويصيح: اخي اشتر الطيبي، اخي اشتر الطيبي. هذول هالنوب عافوا العركة بيناتهم وداروا عليه، قاموا يقتلون بيه. قالوا: انت ايش بيك انت؟ قاعد تشفى بينا؟ قالوا: ما نستويت، انت ليش تضربوني؟ قالوا: شو نقول اخي اشتر الطيبي؟ قال لهم: شو اقول لعن؟ قالوا له: قول قصاصيب قاتلوا وصالحوا، قصاصيب قاتلوا وصالحوا. قام يمشي ويردد بهالشي، وهو ده يطلع من يم محلة القصاصي يبتدي له هناك شكو كسرات مال عظم يشمروها. صدفة كرامين شلبين قاعدين يتعاركون على كسرة عظم، وهو قاعد يصيح: قصاصي بالقاتل والصالح، وقصاصي بالقاتل والصالح. وكان يشوفه غير قصاب ده يتمشى، قال: انت شنو قاعد تشبه الكلاب بينا؟ لسه ما شبعك انت؟ قال له: لا عش اقول؟ قال له: قول اشتت اشتت.
1: يعني
0: فهذا قام اشتت، يعني شلون الكلب حتى تخلي يروح يعني ما فلوس تطرديه. فهذا قام يمشي يصيح: اشتت اشتت اشتت. قدامه من ده يمشي؟ ده يمشي فد واحد افندي حاط له سداره وبيده ورده وما شنو، وهذا قاعد يصيح اشتت اشتت. باوع عليه هيك كان يقول له: أست... قلت لك هسه شبعك كتل هنا، انت ليش تصيح علي اشتت؟ قال له: لا عش اقول؟ قال له: كل شيء تقول، أنا بطريقي وأنت بطريقك، علي تقول لي اشتت؟ كان يقول: كل شيء ما أقول. قال: كل شيء ما تقول، فيش كل شيء ما تقول. وقام رجع سنطة، راح للبيت، دخل على أمه على البيت وشال يشيل الكشور ويشمرها بنص الصحن مال البيت. كانت تقول له: ها شنو شو رجعت لي بيها عينك شور الباذنجان؟ قال لها: أنت من ورا الكشور مال الباذنجان مالتك ألف كتلة أكلت فيه. قال الا ما جيت راح اموت من ورا الباذنجان مالتك، انت حيري بي.
1: يعني هاي المشكله، اي كلمه يسمعها اخر شيء يظل يردد بيها.
0: هو هاي المشكله، واللي يسمع اي سوء فن بالكلمه اللي يقولها عباله علي، وتصير العرقه من وراها.
1: ولا مشكله ولا مشكله جيراني،
0: يعني تروح تجيب لنا فاكهه شوي ترى هالغدا الدسم
1: ان شاء الله ان شاء الله. سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هنه هواية، فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هنه.

قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال بعض المفسرين: في ذلك الوقت لو وجدت مرضعة كانت تذهل عمن ترضعه، كذلك لو وجدت حبلى لأسقطت في الحال. وترى الناس سكارى معناه حقيقة تحتار عقولهم، ليسوا سكارى عن خمر، إنما سكارى عن هول، هذا للكفار. وبعض عصاة المسلمين يحصل لهم شيء من القلق أقل مما يحصل للكفار. وقوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يحمل على مثل هذا، والله تعالى أعلم وأحكم.

آداب تلاوة القرآن. آداب تلاوة القرآن هي الإصغاء والإنصات لمن يلقنه مع حضور القلب والخشوع والتدبر، اجتناب ما يخل بالمقصود مثل اللهو واللغو والضحك والعبث، القراءة بتؤدة وترتيل لأن ذلك أعون على الفهم، الابتعاد عن الأصوات المنكرة والألحان الهزلية. إذا مر القارئ بآية دعاء دعا، وبآية استغفار استغفر، وبآية رحمة طلبها، أن يمتثل أوامره سبحانه ويجتنب نواهيه، فقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أي كل خصلة خير أمر الله بها في القرآن كانت خلقه. أيضا من آداب تلاوة القرآن أن يكون القارئ طاهر الجسم في مكان طاهر، ويسن له الوضوء واستعمال السواك والتطيب، أما إذا أراد مس المصحف فيتعين الوضوء. يستحب له أن يستقبل القبلة ويجلس كجلسة التشهد، ألا يقطع القراءة لمحادثة أحد. والسنا في الكائنات سوا. أما تعهد القرآن فأمر مهم جدا لأجل الحفاظ على الثواب المستمر بعدم هجران الكتاب الكريم ولمذاكرته وعدم نسيانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، رواه البخاري في صحيحه. ومعنى تفصيا أي تفلتا. والأفضل أن يجعل المسلم له وردا من القرآن يتذكره دائما ويتعهده دائما بالتلاوة والمراجعة مخافة النسيان. ومن أفضل الأوقات لتلاوة القرآن وتدبره بعد صلاة الصبح، ويمكن الاستعانة على فهم القرآن بأيسر التفاسير المعتمدة يأخذها بالتلقي من أهل العلم ليكون أدعى للخشوع وتدبر المعاني. قال الله تعالى حكاية عن رسول الله عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن.

فالقرآن هو نور حياتنا وزاد أرواحنا ومهجة قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن يا أرحم الراحمين.

0: في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين.
1: مولانا
0: أوصانا
1: أن نبقى إخوانا.

0: ثبتها.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: قد بسطت يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

0: اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويق أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان خاتم النبوة بين كتفيه.

0: سنمتع مسامعكم بسيرة حافظ نجم وصف بأنه الإمام العلامة الأوحد، الفهامة المتقن، العلم الزاهر، البحر الزاخر.
1: فلقد هفت روحي لأعظم مرسلي.
0: هو من الأفراد في علم الحديث الذي اشتهر فيه فضله، وليس بعد شيخ الإسلام ابن حجر فيه مثله. يا ترى من هو؟ هذا الذي سنحدثكم عنه اليوم ونشنف مسامعكم بسيرته. كيف نشأ؟ ماذا ورد في الثناء عليه؟ وما هي أهم مصنفاته وتآليفه؟

0: إنه الحافظ المحدث السخاوي القاهري الشافعي.
1: فلقد هفت روحي لأعظم مرسلي.
0: الحافظ المحدث السخاوي هو محمد بن عبد الرحمن الملقب بشمس الدين أبو الخير، الإمام الحافظ المؤرخ الكبير السخاوي الأصلي القاهري الشافعي.

ولد الإمام السخاوي في ربيع الأول سنة 31 و800، حفظ القرآن الكريم وهو صغير وجوده، ثم حفظ المنهاج وألفية ابن مالك وألفية العراقي وغالب الشاطبية والنخبة لابن حجر، وبرع في العربية والفقه والقراءات والحديث والتاريخ، وشارك في الفرائض والحساب وفي التفسير وأصول الفقه وغير ذلك.

كلما انتهى حفظه لكتاب عرضه على شيوخ عصره، وقبل ذلك كله سمع مع والده الكثير من الحديث على شيخه إمام الأئمة الشهاب بن حجر، فكان أول ما وقف عليه من ذلك في سنة 38 أوقع الله في قلبه محبته، أي محبة شيخه ابن حجر، فلازم مجلسه وعادت عليه بركته في هذا الشأن، وداوم الملازمة لشيخه حتى حمل عنه علما جما، وقرأ عليه الاصطلاح بتمامه، وسمع عليه جل كتبه كالألفية وشرحها، وعلوم الحديث لابن الصلاح، ومناقب كل من الشافعي والليث، وغالب فتح الباري، ومقدمة الإصابة وجملة، وصار أكثر أهل العصر مسموعاً وأكثرهم رواية.

توجه الإمام السخاوي لقضاء فريضة الحج، وصل مكة وقرأ بها من الكتب الكبار والأجزاء القصار ما لم يتهيأ لغيره من الغرباء، حتى قرأ على خلق كثير داخل البيت المعظم وبالحجر وعلو غار ثور وجبل حراء وبكثير من المشاهد المأثورة بمكة وظاهرها كالجعرانة ومنن ومسجد الخيف، وقرأ بالمدينة الشريفة تجاه الحجرة النبوية على كثير من المشايخ.

رجع الإمام السخاوي إلى القاهرة فأقام بها ملازما السماع والقراءة والتخريج والاستفادة من الشيوخ والأقران، حيث حصل في هذه الرحلة أشياء جليلة من الكتب والأجزاء والفوائد، وقد رحل إلى عدد كبير من الأمصار في سبيل طلب العلم، منها دمشق وحلب وبيت المقدس والخليل ونابلس والرملة وحماه وبعلبك وحمص والمعرة وطرابلس وغير ذلك من البلدان. أما مقروآته ومسموعاته فكثيرة جدا، وأخذ عن جماعة لا يحصون يزيدون على 400 شيخ، أذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس والإملاء. فمما صنفه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، والغاية في شرح منظومة ابن الجزري، والإيضاح في شرح نظم العراقي، وشرح الشمائل النبوية للترمذي، وشرح ألفية السيرة للعراقي، والضوء اللامع لأهل القرن التاسع. وهو هذا الكتاب يكون 6 مجلدات، والذيل على طبقات القراء لابن الجزري في مجلد، والجواهر والدرر في ترجمة شيخه شيخ الإسلام ابن حجر في مجلد ضخم وربما في مجلدين، وغير ذلك كثير من التصانيف والتآليف.

عيال عليه، وهو الذي لم يزل قائما من السنة بأعبائها ناصبا نفسه لنشرها وأدائها محققا لفنونها.

أثنى عليه الكثير من الحفاظ المحدثين، فمما جاء في مدح الإمام السخاوي هو الإمام العلامة الحافظ الأستاذ الحجة المتقن المحقق شيخ السنة حافظ الأمة إمام العصر أوحد الدهر مفتي المسلمين محيي سنة سيد الأولين، أبقاه الله للمعارف علما ولمعالم العلم إماما مقدما، وأحيا بحياته الشريفة مآثر شيخه شيخ الإسلام، وجعله خلفا عن السلف الأئمة الأعلام.

أما المفوه البليغ البرهان الباعوني شيخ أهل الأدب فكان مما قال عن الإمام السخاوي: الشيخ الإمام الحائز لأنواع الفضل على التمام، الحافظ لحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أعاد الله على المسلمين من بركاته، هو من الأفراد في علم الحديث الذي اشتهر فيه فضله، وليس بعد شيخ الإسلام ابن حجر فيه مثله، وقد حصل الاجتماع بخدمته والفوز ببركته والاقتباس من فوائده والاستمتاع بفرائده. أما قاضي القضاة العلم البلقيني فوصفه بالشيخ الفاضل العلامة الحافظ، جمع فأوعى واهتم بهذا الفن ولم يزل له يرعى.

البدري قاضي مصر، فكان مما كتبه في مدح الإمام السخاوي، وكيف لا وإمامة مؤلفه في فنون الحديث النبوي لا تنكر، وتقدمه فيه ليس بشاذ ولا منكر، بل هو باستفاضته أشهر من أن يقال ويذكر، وحفظه للرجال وطبقاتهم ومراتبهم سما فيه على أهل عصره، وتصانيفه إليها النهاية في الشهادة له بمزيد علوه وفخره، واستحضاره للأسانيد والمتون من أمهات الكتب لا يدرك قرار بحره، فقد حاز قصب السبق في مضماره، وميز صعاب القشر من لبابه بجودة قريحته وبنات أفكاره، بحيث صار هو الحجة في زمانه، وشهد له الحفاظ بالتقدم على الشيوخ فضلا عن أقرانه.

أما العلامة فريد الأدباء الشهاب الحجازي فكان مما قاله في الإمام السخاوي: الإمام العلامة حافظ عصره ومسند شامه ومصره، هو بحر طاب موردا وسيد صار لطالب اتصال متون الحديث على الحالين سندا، بل هو لعمري عين في الأثر، وما رآه أحد ممن سمع به إلا قال قد وافق الخبر الخبر. ومما جاء في الثناء عليه أيضا: هو الشيخ الإمام العلامة الثقة الفهامة الحجة، مفتي المسلمين، إمام المحدثين، حافظ العصر، شيخ السنة النبوية ومحررها، وحامل راية فنونها ومقررها، من صار الاعتماد عليه والمرجوع في كشف المعضلات إليه.

أمتع الله بفوائده وأجراه على جميل عوائده. أما الشمس القرافي سبط بن أبي جمرة فقال: الشيخ الإمام المحدث الكامل الحافظ المتقن الباحث في هذا الفن عن حقائقه المبلغ في طلب التصحيح غاية دقائقه أفاض الله علينا من بركاته وعلومه وأدام نعمه عليه في حركاته وسكونه.

قال الحجازي هذه الأبيات: أعني الإمام العالم العلامة، المسند المحدث الفهامة، الحافظ المفوه السخاوية، بعلم كل عالم وراوي. وأيضا ابن الحمصي قال: يا خادما أخبار أشرف مرسل، وسخى فنسبته إليه سخاوي، وحوى السياسة والرياسة ناهجا، منهاج حبر للمكارم حاوي. أما الشمس بن القاياتي قال مخاطبا له: يا حافظا سنة المختار من مضر، وباذلا جهده في خدمة الأثر، ومن سما وعلا في كل مكرمة، حتى استكان له من كان ذا بصري. أما الإمام السخاوي نفسه فقد قال عن عمل المولد: لم يفعله أحد من القرون الثلاثة، وإنما حدث بعد، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر من بركاته عليهم كل فضل عظيم.

مات الإمام السخاوي في المدينة المنورة يوم الأحد 28 من شهر شعبان سنة 1290، وصلي عليه بعد صلاة صبح يوم الاثنين. دفن بالبقيع بقرب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا خير الجزاء.

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

وكل مدينة في أماكن يمكن ما تكونش ضخمة ولا ملفتة من أول نظرة، لكن لما تقرب تكتشف أن التفاصيل الصغيرة أحياناً بتحكي حكايات أكبر بكتير. أماكن الجمال فيها مش في الحجم لكن في الفكرة. وأنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، والنهاردة هناخدكم لمكان صغير في المساحة لكن واسع جداً في المعنى، مسجد الأقمر.

في شارع المعز وسط الزحام والواجهات التاريخية بيقف مسجد ممكن تعدي من قدامه من غير ما تنتبه، لكن لو وقفت لحظة وبصيت للواجهة هتكتشف إن المكان مش مجرد مسجد، ده لوحة فنية من الحجر. علشان نفهم المسجد لازم نرجع لزمن القاهرة الفاطمية بداية القرن السادس الهجري. كانت القاهرة عاصمة لدولة بتحاول تعبر عن قوتها مش بس بالسياسة لكن بالفن والرمز والعمارة. وفي الزمن ده ظهر اتجاه جديد إن واجهة المسجد نفسها تبقى رسالة

مش صدفة. الأقمر يعني المضيء، والاسم هنا مش بس وصف جمالي لكن إحساس. وجهة المسجد لونها فاتح وبتعكس ضوء الشمس وكأنها بتنور الشارع، وكأن المسجد مش بس مكان العبادة لكن نقطة نور في المدينة. وجد تسمية الجامع الأقمر متفقة مع مسميات الجوامع في العصر الفاطمي بأسماء منيرة زي الأنور والأزهر والأفخر.

أول حاجة تلفت النظر هنا هي الواجهة، لأن لأول مرة تقريبا في العمارة في القاهرة يكون تصميم واجهة المسجد متوافق مع خط الشارع، مش مجرد جدار مستقيم، لكن واجهة مقصودة فنيا. وده تطور مهم جدا في تاريخ العمارة الإسلامية، لأن المسجد هنا بيحاور المدينة مش منفصل عنها. ولو اتأملنا التفاصيل هتلاقي إن الواجهة مش مجرد زخارف، فيها رموز ونقوش وأشكال هندسية بتعكس فكرة إن الجمال وسيلة للتعبير الروحي، وإن الفن جزء من هوية المكان. كل نقش كأنه كلمة في جملة طويلة بتحكي عن زمن كامل. وبتعد الواجهة الرئيسية للمسجد واحدة من أقدم الواجهات الحجرية اللي باقية لسه في مصر.

0: وأجمل لحظة لما الشمس بتنزل على الوجه، الظل والنور بيظهروا التفاصيل وبتتغير الألوان مع الوقت خلال اليوم. الصبح بيبقى الضوء ناعم، في العصر بيبقى ذهبي، وبالليل بيبقى ساكن. كل حركة للضوء بتعكس إحساس المكان وبتخلي الزوار يقفوا عشان يشوفوا التفاصيل الصغيرة.
1: وبهم كم ضاءت أفهام، فالإسلام هدى ونجاة.
0: ولما تدخل من الباب بتحس فورا بالهدوء. المساحة صغيرة نسبيا، لكن كل خطوة فيها محسوبة. الجدران العالية والأسقف المقببة بتدي إحساس بالرحابة رغم الحجم المحدود. الصوت هنا مش صدى كبير، لكن صدى ناعم بيلف المكان برقة. المكان ده أصغر من مساجد القاهرة الكبرى، لكن الإحساس فيه

مسجد الأقمر مش بعيد عن شارع المعز، ده جزء من شبكة معمارية فاطمية بتربط المساجد والمدارس والقلاع. المدينة وقتها كل شارع فيها كان له وظيفة، والمساجد كانت نقط محورية مش بس للعبادة لكن للعلم وللنشاط الاجتماعي وحتى السياسة. وبالتالي المسجد ده حتى حجمه الصغير كان له حضور قوي في الحي. الزخارف الداخلية والخارجية حتى لو صغيرة لكنها كانت مليانة معنى، زي النقوش الهندسية المتكررة ورموز فنية بتشير للسماء والنجوم، التوازن بين الفراغ والحجر. كل التفاصيل دي مش جمال شكلي بس، لكن رسالة روحانية بتقول إن الرسالة حية مهما مر الزمن. زمان المسجد كان مركز للحياة، الطلاب بيجوا عشان يتعلموا علوم الدين، والعلماء بيجوا عشان يدرسوا ويشرحوا للطلبة، والناس بيجوا للصلاة والتأمل. المسجد ما كانش صامت، لكن في نفس الوقت المسجد بيبقى هادي بطريقة متوازنة بتسمح للزوار إن يختبروا حضور المكان ببطء.

مسجد الأقمر صغير في الحجم لكنه بيحتوي على عالم كامل من الهدوء. غمض عينيك لحظة وتخيل كل حجر فيه بيحكي حكاية. حجر صغير قديم شايل دعاء طلاب العلم، أو شباك صغير بتدخل منه أشعة الشمس من قرون بتراقب خطوات الزوار، أو نقوش صغيرة بترسم خطوات الزمن كأنها دفتر تاريخ مكتوب بالضوء. المكان هنا بيعلمنا حاجات جميلة، إن مش كل اللي بيلمع لازم يبقى كبير، وأحياناً الصمت والهدوء أقوى من أي ضوضاء أو صخب، وتحس بإن الزمن هنا بطيء، وكل ما تمشي خطوة تشوف الزوايا الصغيرة بتتواصل مع قلبك مباشرة، وكأنك جزء من تاريخ مش هيتنسى.

مسجد الأقمر ما كانش مجرد مكان للعبادة، هو رسالة زمانية. الفاطميين استخدموا المسجد كرمز للسياسة، تصميمه كان بيعكس السلطة بطريقة غير صارخة، واسم الأقمر بيدل على النور والهدوء. حتى النقوش والزخارف الهندسية الدقيقة كانت وسيلة للتعبير عن توازن الحكم والفن والدين. الجامع رغم صغره كان له حضور ملموس في الشارع وفي الحياة اليومية، كان بيعكس رؤية مدينة كاملة في مساحة محدودة.

تخيل نفسك داخل المسجد قبل أكتر من 900 سنة، أصوات الطلبة لسه بتملى المكان، وصوت العلماء اللي بيدرسوا ويشرحوا العلوم والدين، وأصوات المصلين اللي بيجوا للصلاة والدعاء كل يوم. المكان كله حياة، الزوار النهاردة بيحسوا بنفس الروح رغم اختلاف الزمن، وكأن كل حجر شايل طبقات من التاريخ والعلم والدعاء والحياة. المكان هنا بيعلمنا إن الحجم مش أهم حاجة، المعنى والروح أهم، ويمكن أصغر مسجد يسيب أثر أعمق من أكبر صرح.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول حسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM.
1: واتمنى المطلبي.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: تفضل يا جار، شرب شاي، صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
4: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
6: Oh no, your tires are looking a little bald.
3: Or maybe your car's pulling to one side? Need a service? Brakes? Battery?
6: Don't stress, Tyre Power Liverpool has you covered.
3: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
7: Mention 2MFM on your next visit
3: to unlock instant discounts.
7: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tyre Power Liverpool.
2: A2MFM sponsor.
9: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
10: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
9: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
10: إخوة الإيمان، تقدم لكم إذاعة الجالية الإسلامية سلسلة حلقات في تفسير جزء عمّة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. النازعات الملائكة، ومعنى غرقا أي إنها تنزع أرواح الكفار بشدة. ثم قال الله عز وجل: والناشطات نشطا، أي الملائكة تنشط نفس المؤمن بقبضها، أي تسلها برفق. ثم قال الله عز وجل: والسابحات سبحا، أي الملائكة تتصرف في الآفاق بأمر الله تعالى، تجيء وتذهب. فالسابقات سبقا، أي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. فالمدبرات أمرا، أي الملائكة يدبرون أمور المطر والسحاب والنبات وغير ذلك. ومن أول السورة إلى هذا الموضع قسم أقسم الله تعالى به، وجواب ما عقد له القسم مضمر محذوف، وتقديره لو أظهر: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، لتبعثن ثم لتحاسبن. ثم قال الله عز وجل: يوم ترجف الراجفة. الراجفة هي النفخة الأولى، وبها تتزلزل الأرض والجبال. تتبعها الرادفة. الرادفة هي النفخة الثانية، وبينهما 40 عاما. النفختان هما الصيحتان، أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله، وأما الثانية فتتبع الأولى وتحيي كل شيء بإذن الله. ثم قال الله عز وجل: قلوب يومئذ واجفة، أي قلوب الكفار، هي قلوب الكفار تكون شديدة الخوف يوم القيامة، شديدة الاضطراب من الفزع. أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحاب هذه القلوب ذليلة من هول ما ترى. يقولون، أي كانوا يقولون في الدنيا، أصحاب هذه القلوب والأبصار كانوا يقولون في الدنيا إنكارا للبعث واستهزاء: أئنا لمردودون في الحافرة. كانوا يقولون في الدنيا: أنرد بعد الموت إلى الحياة، أي في القبور، أنبعث بعد الموت. كانوا يتساءلون ويقولون هذا الكلام من باب الاستهزاء والعياذ بالله، يقولونه من باب استبعاد حصول هذا الشيء. وكانوا أيضا يقولون كما أخبر الله عز وجل: أإذا كنا عظاما نخرة، أي عظاما بالية متفتتة. مراد الكفار بقولهم ذلك هو: أإذا كنا عظاما متفتتة بالية نحيا. قالوا ذلك إنكارا وتكذيبا بالبعث كما تقدم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا أي الكفار: تلك أي رجعتنا إلى الحياة إن رددنا كرة خاسرة، أي نحن نكون خاسرين إن رددنا. أيضا قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة، أي الرادفة وهي النفخة الثانية التي يعقبها البعث، زجرة واحدة، نفخة واحدة يحيا بها الجميع، فإذا هم قيام ينظرون. وذلك يتضمن سهولة البعث على الله، وأنه ليس أمرا صعبا عليه تبارك وتعالى. وذلك لأن قولهم أئنا لمردودون في الحافرة يتضمن استبعاد النشأة الثانية واستصعاب أمرها، فرد الله قولهم. فإذا هم بالساهرة، أي فإذا الخلائق أجمعون على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها أمواتا. ثم قال الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى، أي قد جاءك يا محمد وبلغك خبر موسى، قصة موسى وتمرد فرعون، وما آل إليه حال موسى من النجاة وحال فرعون من الهلاك. وفي ذلك
تبشير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنجاته من أذى المشركين وهلاكهم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، هو واد بفلسطين واسمه طوى، ومعنى المقدس المبارك المطهر. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي إن فرعون تجاوز الحد في الكفر. فقل هل لك إلى أن تزكى، أي أدعوك إلى أن تسلم وتعمل خيرا وتتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائل. وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أرشدك إلى معرفة الله تعالى بالبرهان فتخافه عز وجل فتؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. في الآية هذه دلالة على أن الإيمان بالله مقدم على العمل بسائر الطاعات، لأن الله تعالى ذكر الهداية أولا وجعل الخشية مؤخرة عنها ومفرعة عليها. فأراه الآية الكبرى، أي فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وبلغ ما أمره به ربه، فطلب فرعون آية. فأراه موسى الآية الكبرى، أي العلامة العظمى. والآية الكبرى عصاه ويده، كما قال الله عز وجل: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أي إن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ألقى عصاه فانقلبت ثعبانا حقيقيا، وهذه معجزة لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ونزع يده، أخرج يده، فخرج منها نور عظيم رآه كل من كان حول سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فكانت معجزة أخرى عظيمة. لكن فرعون كذب، كما قال الله عز وجل: فكذب وعصى، أي كذب فرعون موسى وعصى الله، لم يؤمن ولم يقبل بما أمره به موسى عليه الصلاة والسلام، مع أنه رأى المعجزة الدالة على صدق موسى فيما أتى به. ثم أدبر يسعى، أدبر فرعون ولا مدبرا معرضا عن الإيمان. يسعى أي يعمل بالفساد في الأرض ويجتهد في نكاية أمر موسى والعياذ بالله. فحشر فنادى، جمع فرعون السحرة للمعارضة وجمع جنوده وقام فيهم خطيبا. فقال: أنا ربكم الأعلى، أعوذ بالله، قال لهم: أنا ربكم الأعلى. فرعون يريد بذلك: لا رب لكم فوقي والعياذ بالله. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله أخذا، هو عبرة لمن رآه أو سمعه. عاقبه على كلمته الأولى وهي قوله: ما علمت لكم من إله غيري. وكلمته الآخرة وهي قوله: أنا ربكم الأعلى. وكان بين الكلمتين 40 سنة، فأهلكه الله عز وجل بالغرق في الدنيا، ويوم القيامة يعذب في نار جهنم، كما قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نسأل الله السلامة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي إن الذي جرى لفرعون فيه عظة لمن يخاف الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. يريد الله بهذا الخطاب أهل مكة الذين أنكروا البعث، والكلام يجري مجرى التقريع والتوبيخ والاستدلال على من أنكر البعث. والمعنى: أخلقكم بعد الموت مع ضعف الإنسان أشد أم خلق السماء في تقديركم، مع ما هو مشاهد من ديمومة بقائها وعدم تأثرها إلى ما شاء الله عز وجل؟ فنسبة الأمرين إلى قدرة الله عز وجل نسبة واحدة، لأن قدرة الله تامة لا يلحقها عجز ولا نقص. ثم يصف الله السماء بأنه هو الذي خلقها، خلقها فوقنا كالبناء، فقال عز وجل: رفع سمكها فسواها، أي جعل مقدار ذهابها في العلو مديدا رفيعا
مسيرة 500 عام، وما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وكذا ما بين كل سماء وسماء إلى 7 سماوات. رفع سمكها فسواها، السمك هو الارتفاع الذي بين سطح السماء الذي يلينا وسطحها الذي يلي ما فوقها. ومعنى فسواها أي جعلها ملساء مستوية بلا عيب، ليس فيها مرتفع ولا منخفض، هي محكمة الصنع متقنة الإنشاء. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وأغطش ليلها أي أظلم ليلها، وأخرج ضحاها أي أبرز نهارها وضوء شمسها. والأرض بعد ذلك دحاها، الله سبحانه وتعالى خلق الأرض قبل السماء، ثم إن الله خلق 7 سماوات ثم دحى الأرض أي بسطها. أخرج منها ماءها ومرعاها، أي أخرج الله من الأرض العيون المتفجرة بالماء والنبات الذي يرعى. والجبال أرساها، أي أثبتها الله على وجه الأرض لتسكن. متاعا لكم ولأنعامكم، أي إن الله خلق ذلك لمنفعتكم ومنفعة مواشيكم الأنعام والنعم، الإبل والبقر والغنم. ثم قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع، فالمراد بالطامة الكبرى يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي ذاك اليوم يتذكر الإنسان ما عمله في الدنيا من خير أو شر، يراه مدونا في صحيفته وكان قد نسيه، إما من فرط الغفلة أو من طول المدة، نسأل الله السلامة. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت جهنم يراها تتلظى كل ذي بصر، فيشكر المؤمن نعمة الله، وأما الكافر فإنه يفزع منها. فأما من طغى، أي من تجاوز الحد في العصيان والكفر، وآثر الحياة الدنيا، أي انهمك فيها باتباع الشهوات والركون إليها وترك الاستعداد للآخرة، فإن الجحيم هي المأوى، أي إن جهنم هي مأوى من طغى وآثر الحياة الدنيا ومات على الكفر والعياذ بالله، فإنها مأواه يخلد فيها إلى ما لا نهاية. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف وقوفه يوم القيامة للحساب والجزاء والسؤال، ونهى النفس عن الهوى، أي زجرها عن المعاصي والمحرمات، فإن الجنة هي المأوى، أي إن من عمل الصالحات فإن منزله الجنة، جعلنا الله تعالى جميعا منهم. ثم قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي يسألك كفار مكة: متى وقوع الساعة يا محمد؟ ومتى زمانها؟ يسألونه استهزاء. فقال الله عز وجل: فيما أنت من ذكراها، أي فيما يسألك المشركون عنها، ولست ممن يعلمها حتى تذكرها لهم، وفيه إنكار على المشركين في مسألتهم له عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل: إلى ربك منتهاها، أي إلى الله منتهى علم الساعة، فلا يوجد عند غيره علم وقتها وزمنها. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما ينتفع بإنذارك يا محمد وتخويفك من يخاف هولها فيمتنع عن الكفر والطغيان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان منذرا لكل مكلف، فمعنى الآية إنما أنت منذر من يخشاها، أي ينتفع بإنذارك يا محمد من يخافها. ثم قال الله عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم
أي كأن الكفار يوم يرونها، أي يرون القيامة، يرون أهوالها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا أي في الدنيا إلا عشية أو ضحاها، فإنهم حين يرون أهوال الآخرة يشعرون كأنهم ما مكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، وذلك من شدة ما يرون من الأهوال. نسأل الله عز وجل السلامة، والله أعلم وأحكم.

إخوة الإيمان، استمعنا إلى تفسير سورة النازعات ضمن سلسلة حلقات في تفسير جزء عمة قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفهم سبونسر.
4: زيت زيتونة

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750 7938.
0: يا حلاوة

أنها اقتربت. فاسمع، يأجوج ومأجوج يحفرون في هذا السد العظيم، وكل يوم يجدون ما حفروه قد عاد كما كان، حتى يأتي اليوم الموعود، حتى يأتي اليوم الذي شاءه الله تبارك وتعالى، فيحفرون في يوم من الأيام ويقولون غدا نكمله،

قال الله تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. يقولون غدا نكمل إن شاء الله، فيجدون في اليوم القابل ما بدأوا به قد بقي على حاله، فيكملون الحفرة حتى يتمكنوا من الخروج، ويخرج يأجوج ومأجوج. لكن قبل خروجهم، هل ورد شيء في صفتهم؟ نعم، فقد ورد في الحديث عند الإمام أحمد أنهم عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف، أي أن شعور رؤوسهم غلب البياض فيه السواد. وهنا سؤال: كم عددهم؟ لا يعلم عددهم إلا الله. وقد ورد أن الواحد منهم لا يموت حتى يرى ألفا من صلبه أو أكثر، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل البشر يوم القيامة بالنسبة لهم من حيث العدد كواحد من 100. الله أكبر، فهم ليسوا مليارين وليسوا مليارين وليسوا 10 مليارات وليسوا 100 مليار، بل هم أكثر من ذلك بكثير. لا يعلم عددهم إلا الله. كيف يعيشون الآن؟ ماذا يأكلون؟ الله أعلم. يخرجون من سدهم ويهجمون على الأرض. قال الله تعالى في صفتهم: من كل حدب ينسلون. من كل حدب ينسلون، أي من كل ارتفاع يسرعون. تخيل جمع كبير لا يستطيع أحد منا الوقوف أمامهم، ويكون خروجهم علامة على قرب النفخ في البوق، وعلامة على خراب الدنيا وقيام الساعة. وتحصل في أيامهم مجاعة كبيرة، فهم يمرون على بحيرة طبرية في فلسطين فيشربون ماءه، فيمر آخرهم فيقول: كان هنا ماء. الله أكبر، لا يستطيع المسلمون قتالهم، فما العمل؟ كيف الخلاص منهم؟ فاسمع، ورد في الحديث أنهم لا يمرون بشيء إلا أهلكوه، وقد ورد أنهم بعد أن يقتلوا عددا كبيرا من الناس يقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء. وأنتم تعلمون أن السماء مسكن للملائكة، ليست مسكنا لله. تنزه الله عن أن يسكن السماء. يقولون: قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، أي الملائكة، فيرمون بسهامهم إلى السماء فيردها الله عليهم ابتلاءً.
مخبوبة دما، أي عليها الدم، ليس لأنهم قتلوا أهل السماء، بل ابتلاء من الله، ويسمى استدراجا من الله سبحانه وتعالى، وسيزدادون ضلالا، وسيعذبهم الله على ذلك، على ضلالهم وطغيانهم وتقتيلهم. فبعد أن تنزل السهام مخضوبة بالدماء يقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. وهنا السؤال يا أخي، قل لي كيف الخلاص منهم؟ يوجد خلاص. كيف يتوجه المسلمون مع سيدنا عيسى عليه السلام إلى جبل الطور، طور سيناء في مصر، وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عما سيحدث؟ يقول نبينا: إذ أوحى الله إلى عيسى: إني أخرجت عبادا لي لا يداني، أي لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، وهو جبل في سيناء بمصر. يذهب المسلمون مع عيسى نبي الله، مع عبد الله عيسى صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى ذلك الجبل. وفي ذلك الجبل قال صلى الله عليه وسلم: يحصر نبي الله عيسى، أي يحبس هو وأصحابه على جبل الطور، يحبسون في ذاك الجبل، ويشتد الضيق عليهم. فتخيل نبي الله عيسى ومن معه من المسلمين هم على جبل، وقوم يأجوج ومأجوج يعبثون في الأرض فسادا، ويشتد الضيق على المسلمين، فمن أين يأكلون؟ ومن أين يشربون؟ وكيف الخلاص من يأجوج ومأجوج؟ أحبابي، الخلاص باللجوء إلى الله، الخلاص بالتضرع إلى الله، الخلاص بأن نستغيث بالله. وهذا ما يفعله المسلمون في ذلك الوقت، يدعون الله ويستغيثونه ويتضرعون إلى الله أن يهلك يأجوج ومأجوج، فيستجيب الله دعاء المؤمنين. ربنا قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي الله وعد المؤمنين بالنصر، والله لا يخلف الميعاد. وليس معناه أن الله يجب عليه ذلك، فالله لا يجب عليه شيء. إذن يستجيب الله دعوة المسلمين، فيهلك الله يأجوج ومأجوج بالدود، فينزل الله دودا يدخل رقبة كل واحد منهم من قوم يأجوج ومأجوج، فيرميه الدود صريعا ميتا، ولا يبقى في الأرض موضع شبر إلا ملأه نتنهم ورائحتهم الكريهة، فيموتون ميتة رجل واحد، بل
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يوقدون من سهام وأقواس يأجوج ومأجوج 7 سنين. الله أكبر. إذا جمع سلاح يأجوج ومأجوج وأوقد نارا كفانا 7 سنين. تخيل كم هو عددهم وبعد أن يهلكهم الله.

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهو الذي قال أيضا: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. وهنا سؤال: انتهت فتنة يأجوج ومأجوج، فهل انتهت الفتن؟ أبدا. ماذا سيحصل؟ تابع في الحلقة القابلة، وتذكر أن

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا
1: يا حبيبي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إخوة الإيمان، لقد رفع الله سبحانه وتعالى درجة العلماء العاملين، وذلك لأنه بالعلم يصلح الله فسادا كثيرا، وينجي به من المهالك خلقا كثيرا. وبالعلم يعرف العبد مراتب الأعمال: المحرم والمباح، والمكروه والواجب، والمسنون والباطل والصحيح. وقد بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام فضل العلم، فقال فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وإن هذه المفاضلة المذكورة في هذا الحديث هي بين عالم هو حق العالم، وعابد هو حق العابد. فقد روي أن الفقيه المحدث أبا عمرو بن الصلاح، وهو من أهل القرن السادس الهجري، حفر قبره في دمشق منذ نحو 37 سنة من أجل التخطيط الهندسي، فعثر على جسده صحيحا، لم يبل منه شيء ولا من كفنه، وكان قد مضى على وفاته أكثر من 800 سنة. ثم نقل جسده إلى مكان آخر ودفن فيه. لقد نال ذلك بالعلم والعمل والولاية. ومعلوم أحبابنا أن أجساد الأنبياء والشهداء لا تبلى، وكذلك أجساد بعض الأولياء الذين أخلصوا النية لله والتزموا بشرعه واستقاموا على طاعته. فإن أردت طاعة الله فعليك أن تطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد فسرها سيدنا علي رضي الله عنه بقوله: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي أن وقاية النفس والأهل من نار جهنم تكون بتعلم أمور الدين وتعليم الأهل ذلك. وأما التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه فقد فسر الآية بقوله: أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وتشتري وكيف تنكح وكيف تطلق. فإن أردت أن تكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم الحب الكامل، فالتزم بقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تهمل هذا الأمر، وذلك حتى تتعلم كيف تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، وكيف تعامل والديها، وكيف تعاشر زوجها كما أمر الله، وكيف تربي أولادها التربية الصالحة. فإن بهذا تنقذ نفسها من عذاب النار إذا طبقت ما تعلمت من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وليعلم إخوة الإيمان أن من أراد أن يتعلم العلم الشرعي وأن يكون عارفا بالفقه في الدين، فما عليه إلا أن يسلك طريقا صحيحا لطلب العلم الشرعي، فلا يعتمد على مطالعته الفردية دون أن يكون قد حصل من العلم الشرعي من أهله القدر الذي يؤهله لأن يكون مميزا.
كي يفرق بين الباطل والصحيح، فإن لم يفعل ذلك واكتفى بالمطالعة فقط فإنه لا يأمن على نفسه من الوقوع في الفهم السيء. وإن الاعتماد على أسلوب المطالعة الفردية للكتب دون الرجوع إلى عالم ثقة ورع هو أسلوب لا يجعل المرء عالما ولا طالب علم شرعي. فالواجب على المسلم أن يتلقى علم الدين من أهله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذهب إلى أهل العلم للتلقي منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه الترمذي. فكن حريصا على المبادرة إلى طلب العلم بإخلاص وهمة، وتذكر قول الإمام محمد بن سيرين الذي كان من أهل السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، رواه مسلم. وقد قال أحدهم: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
6: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
7: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
7: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیامدهای منفی و ناگوار شراب نوشی، مواد مخدر و خالکوبی. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا شكل له ولا صورة له ولا أعضاء له ولا جوارح له ولا جهة له ولا مكان له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله على سيدنا محمد صلاة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها كرباتنا وسلم عليه وعلى آله وإخوانه النبيين والمرسلين سلاما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. این حدود خداست و هر که از حدود خداوند تجاوز کند، یقیناً به خودش ظلم و ستم ورزیده است. وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها. رواه الدارقطني. از ابی ثعلبه خشنی جرثوم ابن ناشر رضی الله عنه روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: همانا خداوند متعال واجباتی را واجب کرده است، پس آنها را ضایع نکنید، و حدودی تعیین کرده است، پس از آن تجاوز نکنید، و چیزهای را حرام کرده است، پس آنها را نقض نکنید. دوستان عزیز، این را باید دانست که هر کس می خواهد از خطرات در امان باشد و در

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه القديم الأزلي الذي لم يزل موجوداً بلا بداية الدائم الباقي بلا نهاية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله. We begin in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. I praise Allah ta'ala, the one who is not in need of anything and everything is in need of him, the one who is eternal and everlasting. And I testify that there is no God except Allah and that Muhammad is the slave and messenger of Allah. I ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and that of his fellow messengers and prophets. Wa ba'd fa inna ilma at-tawhid huwa afdal wa ashraf al-ulum لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين أي معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. Thereafter, the greatest of all knowledge is that of the fundamentals of the belief, علم التوحيد. This is because the virtue of a given branch of knowledge is related to the status of the subject of that branch of knowledge. And since the knowledge of Tawheed pertains to having the correct belief in Allah Ta'ala and the correct belief in His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, this knowledge has priority over all other branches of knowledge. كما يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. في هذه الآية خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. اعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله أي اثبت يا محمد على اعتقادي أن لا إله إلا الله اثبت على هذا الاعتقاد. ثم جاء بعد ذلك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فأشارت هذه الآية إلى فضل علم التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى قدم ما يتعلق بالأصول وهو التوحيد على ما يتعلق بالفروع وهو الاستغفار. الله تعالى said in the Quran فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza. We pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings.

0: open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
1: A 2MFM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: الدويمة فين سبونسر؟
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم FM سبونسر.

0: مش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Oh no, your tires are looking a little bold.
6: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
5: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
6: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
7: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
5: Mention 2MFM on your next visit
6: to unlock instant discounts.
5: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tire Power Liverpool.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ظللته الغمام.

سعيد بن المسيب ويقال المسيب، ينتهي نسبه إلى إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، سيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين من خلافة عمر بن الخطاب، وقيل لأربع مضين منها بالمدينة المنورة. أما زوجته فهي أم حبيب الدوسية بنت أبي هريرة رضي الله عنه.

الناس بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حج 40 حجة كما جاء عن عبد الرحمن بن حرملة.

وعن سفيان الثوري عن عثمان بن حكيم أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد.

0: جمع رضي الله عنه بين الحديث والفقه والزهد والورع وسعة العلم، ويقال له فقيه الفقهاء. كان رجلاً وقوراً له هيبة عند مجالسيه يغلب عليه الجد، عفيفاً معتزاً بنفسه لا يقوم لأحد من أصحاب السلطان ولا يقبل عطاياهم ولا هداياهم ولا التملق لهم. كان يعيش من التجارة في الزيت، فقد طلب عبد الملك بن مروان والي المدينة المنورة في ذلك الوقت يد ابنته، فلم يوافق عليه زوجاً لابنته، وفضل عليه رجلاً فقيراً صالحاً من قومه يدعى كثير بن أبي وداعة القرشي السهمي على مهر وقدره درهمان. ومن أجل ذلك كانت علاقته بالولاة والحكام علاقة يشوبها التوتر والتربص بالمدينة في خلاف الوليد بن عبد الملك.
1: كلنا ربي معينا وأجبنا بمحمد.
0: مشايخه وتلاميذه التقى بعمر، لكنه لم يسمع منه الحديث، وقال بعض العلماء بل سمع منه، وسمع من عثمان ومن علي وزيد بن ثابت وأبي موسى، وسمع من سعد ومن عائشة وأبي هريرة وابن عباس ومن أم سلمة وخلق سواهم.
1: أيها

روى عن أبي بن كعب وبلال الحبشي وسعد بن عبادة وأبي ذر وأبي الدرداء، ثم إن روايته عن علي وسعد وعثمان وأبي موسى وعائشة وابن عمر وأبي هريرة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عمرو وأبيه المسيب أو المسيب وابن عباس وأبي سعيد في الصحيحين، وعن حسان بن ثابت وصفوان بن أمية وأم سلمة وغيرهم في صحيح مسلم، وروايته عن جبير بن مطعم وجابر وغيرهما في البخاري. روى عنه خلق كثير، منهم الزهري وقتادة وعمرو بن دينار وغيرهم من التابعين.

مدرسة الحديث. تزعم سعيد بن المسيب مدرسة الحديث التي قامت في الحجاز تحديداً في المدينة المنورة، وقد تزعم هذه المدرسة نظراً لغزارة علمه بالأحاديث النبوية الشريفة وتمسكه بالعمل بها، وقد تتلمذ على يده كثير من علماء الحجاز

وغيرهم وتعلموا منه طريقته في استنباط الأحكام، ثم تفرقوا في المدن والأمصار ليقفوا على الأحاديث التي لم يروها علماء المدينة المنورة.

0: ثناء العلماء عليه، مدحه من عاصره من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فقال قتادة ومكحول والزهري وآخرون في بيان سعة علمه وعظيم معرفته، واللفظ لقتادة: ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيب.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: وعن أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر ذكر سعيد بن المسيب فقال: هو والله أحد المفتين. وقال فيه أيضا علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب، هو عندي أجل التابعين.

وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه قال: ابن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار أي الأحاديث، وأفقههم في رأيه. وقد قال ميمون بن مهران: أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب. وهذا يقوله ميمون مع لقيه لأبي هريرة وابن عباس.

مرضه ووفاته. مرض سعيد رضي الله عنه قبل وفاته مرضاً شديداً، كان يقرأ القرآن مع شدة مرضه فيستعين به على ما فيه من البلاء. فعن عبد الرحمن بن حرملة أنه دخل عليه ذات يوم فإذا به يصلي الظهر وهو مستلق يومئ إيماء، كان شديد الخوف من الله يرجو الخروج من الدنيا والله راض عنه. وفي يوم اشتد وجعه رضي الله عنه فدخل عليه نافع بن جبير يعوده فأغمي عليه، أغمي على سعيد، فقال نافع: وجهوه إلى القبلة. فأفاق سعيد وقال: من أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة؟ أنافع؟ قالوا: نعم. فقال له سعيد رضي الله عنه، قال سعيد لنافع: لئن لم أكن على القبلة والملة والله لا ينفعني توجيهكم فراشي. وإنه لما حضرته الوفاة ترك دنانير لأهله وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أتركها إلا لأصون بها حسبي وديني.

توفي رضي الله عنه سنة 93 على القول الأصح، وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. وقد أرخ وفاة ابن المسيب سعيد بن عفير وابن نمير، نفعنا الله به وبالصحابة والتابعين الصالحين، آمين. والحسرات أرجو السلامة بالاستقامة والطاعة. هل انتبهتم ماذا قال عندما استيقظ ووجد نفسه موجها إلى القبلة؟ قال: لئن لم أكن على القبلة والملة والله لا ينفعني توجيهكم فراشي. ندعو الله عز وجل أن يثبتنا على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا في القبر مؤنسا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا وإماما. اللهم توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه يا رب العالمين. نقرأ في سورة الرحمن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان،

0: نقف إلى هنا في القراءة، نعيد إن شاء الله الآيات التي قرأناها. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن.
1: الرحمن.
0: علم القرآن.
1: علم القرآن.

0: والمخلوذات الأكمام
1: والحب ذو العصف والريحان
0: والحب ذو العصف والريحان.

0: نعيد المرة الثالثة، لكن أستمع لكم إن شاء الله تعالى، وإن كان في بعض التصويبات نصوب لكم إن شاء الله. تفضلوا. بسم الله.
1: بسم الله.

في بعض الملاحظات خلاق، اللام ليست مفخمة، لام فتحة لا، خاء فتحة خاء من أحرف الاستعلاء، خلاق. كذلك القاف عندما تكون مفتوحة من أحرف الاستعلاء، خلاق. خلق الإنسان كمان هون في عنا غنة، الإنسان في إخفاء، نون ساكنة وبعد سين إخفاء. علمه البيان، عيدوا من عند خلق الإنسان علمه البيان. والغنة مقدارها حركتين، مقدارها حركتين، تفضلوا. وقفوا عند رأس الآية، خلق الإنسان علمه البيان، آية ثم آية، تفضلوا.

والنجم الجيم ساكنة، الجيم الساكنة فيها قلقلة من أحرف القلقلة، والنجم والميل فيها إلى الكسر. مع مراعاة هذه الملاحظة نعيد قراءة الآية: والنجم والنجم والشجر يسجدان. تفضلوا.

المد المتصل يمد أربع حركات، نمشي على هذا أربع حركات. والسماء هذا اسمه مد متصل، لما يجتمع حرف المد والهمز في كلمة واحدة. حرف المد يأتي أولا وبعد ذلك الهمزة في كلمة واحدة، كلمة سماء أو ماء أو ملائكة أو سوء، كل هذا يمد أربع حركات. وليس حراما أن تمد أقل من ذلك، لكن حرام أن تقصر ما دون الحركتين. والسماء أقل شيء جيب حركتين، أما إذا كان قصرت الحركتين إلى حركة واحدة كأن قال والسماء، هذا حرام، هذا حرام. والسماء، لكن الأكمل أن تمد كم حركة؟ أربع حركات. والسماء، تفضلوا. كمان هون عندنا را فا، را فا، ما بدنا نفخم الفاء را فا، لا فا. ركز انت على كل حرف بحرفه، كل حرف بحرفه، جيب المخرج وجيب الحركة. را فا ع ها، بس الراء الأولى عليها فتحة، كمان هون من أحرف الاستعلاء، رافع ها. عيدوا. والسماء، طيب عندنا هون ملاحظة، أولا في عندنا حرف التاء ثم حرف الطاء، ما بدنا نفخم التاء ونعملها طاء يصيروا اثنين طاء، ولا بدنا نرقق الطاء ونعملها تاء يصيروا اثنين تاء، ما بدنا نقول تطغوا اثنين طاء ولا تتغوا، لا هيك ولا هيك. أولا التاء بدنا نجيب مخرجها، تفتح تمك بالتاء فيك تجيبها، أما إذا بتسكر تمك ما بتطلع معك إلا طاء. ألا تا تا، افتح تمك بالتاء، تطغو تاء ثم طاء، ما بدنا نفخم التاء ولا بدنا نرقق الطاء، نجيب الأولى مرققة والثانية بمخرجها الطبيعي. تفضلوا. ألا الطاء شو عليها؟ سكون. فإذا كانت ساكنة فهي من أحرف القلقلة، كمان في عنا قلقلة، يعني بنقول تطغو والطاء الميل فيها بالقلقلة إلى الضم. ألا تطغو في الميزان. بعدين عنا حكم آخر اسمه مد اللين، الواو الساكنة ما قبلها مفتوح، واو ساكنة ما قبلها مفتوح، الغين شوفي عليها فتحة والواو ساكنة، هون عنا مد اللين، ومد اللين يمد كمان حركتين. تفضلوا. من عند اللا،

0: وأقيموا، القاف عليها كسرة، ما بدنا نفخم القاف ونقول أقيموا، لا وأقيموا، جبت القاف لكن من غير استعلاء. أما لو قلت أنا مثلا قال، هون من أحرف الاستعلاء قال، أما هنا وأقيموا عليها كسرة، ما مثل لما بتكون عليها فتحة. وأقيموا، تفضلوا. النخل الخاء شوفي عليها سكون، ما قبلها مفتوح، إذن هون بدنا نفخمها للخاء. والنخل، والنخل، لذلك نحن عم نقول كل حرف بحرفه اهتم به. ما تطلع أنت هيك بالكلمة كلياتها من 3 حروف أو 4 حروف، طلع كل حرف بحرفه شو مخرجه وشو حركته. والنخل، عيدوا. ما بدنا نقول تكذبان بالزاي بالذال، تكذبان من الأحرف اللثوية، بتحط اللسان بين الأسنان بين الثنايا بطلع معك ثاء، ثاء، ذال، ظ، هالي 3 حروف الأحرف اللثوية. أما حرف الزاي مثل الراء عليها نقطة، هيدي اسمها زاي. أما الدال واللي عليها نقطة شو بتصير؟ ذال، تكذبان. عيدوا الآية، فبأي ما بعضنا البعض خالق، طيب هون خالق نفس الملاحظة، بدنا نرجع نعيدها عليكم. الإنسان، نون ساكنة وبعدها سين، في عنا إخفاء، في هون غنة. الإنسان، بعدين من صلصال، نون وبعدها كمان صاد، كمان عنا إخفاء، لكن شو بنعمل إحنا هون؟ نحن عم نخفي النون بالصاد، نتهيأ للفظ الصاد. يعني شوفوا كيف هون قلنا خلق الإنسان، أما اللي بعده من صلصال، شفتوا كيف في فرق، لأنه الصاد مخرجها شيء والسين مخرجها شيء، في تقارب. الإنسان من صلصال، صلصال كالفخار، كمان هو عندنا إخفاء، تنوين وبعده الكاف. عيدوا الآية، خلق الإنسان صلصال، كمان إخفاء هون، صلصال كالفخار. كملوا. وخلق الجان. طيب هون بهالآية في مدود، أول مد الجان، هذا اسمه المد اللازم الكلمي المثقل، يمد 6 حركات، المد اللازم الكلمي المثقل. بيجي بعد حرف المد حرف مشدد مثل هون، النون حرف مشدد، بدنا نجيب الشدة على النون، يعني ما بس بدنا نهتم بالمدة انه مدينا ست حركات لكن ما شددنا النون، هي في نون مشددة. بعدين هون ميم مارج، كمان في إدغام، نون ساكنة وبعد الميم، ميم مارج. هلأ شفتوا كلمة مارج؟ الميم شوفي عليها؟ عليها شدة، يعني حتى يبينوا لكم حكم الإدغام. ميم مارج مع مراعاة الأحكام عندنا ست حركات، بعدين نون مشددة، بعدين عنا إدغام. عيدوا إذا بتريدوا. وخلق الجان،
1: وخلق الجان.
0: شفتوا كيف الجان عندك نون وشدة، بعدين ميم مارج كمان عندك فتحة وشدة، بعدين مارج من كمان هون عنا إدغام تنوين وبعده الميم المشددة، بعدين من نار نون ساكنة وبعد نون متحركة كمان إدغام، في عنا تشديد على النون الثانية. شفتوا كيف عنا عدة إدغامات في هذه الآية. عيدوا إذا بتريدوا. وخلق الجان، كملوا.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: بارك الله فيكم. كما ذكرت لكم في القراءة انتبه لكل حرف، انتبه لكل حرف، مخرج الحرف وحركة الحرف. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية، ليست آية، إنما جاء في القرآن الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن يسن أن تقرأها قبل البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة من سور القرآن إلا سورة براءة، سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة. قال تعالى الرحمن، الرحمن من أسماء الله تعالى الخاصة به، ولا يجوز إطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى. بعض أسماء الله تعالى لا يجوز إطلاقها على غير الله تعالى، أسماء خاصة بالله تعالى، كلفظ الجلالة الله والرحمن ومالك الملك ذو الجلال والإكرام المحيي والمميت القدوس، هذه من الأسماء الخاصة بالله تعالى فلا يجوز إطلاقها على غير الله. أما لفظ رحيم إن قلنا عن الله تعالى الرحيم يجوز أن نقول عن إنسان رحيم، كما أخبر الله تعالى في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أسماء الله تعالى الرؤوف والرحيم. ومعنى الرحمن الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا، والكثير الرحمة للمؤمنين في الآخرة، هذا معنى الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. قال النسفي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الآيات في سورة الرحمن، قال أي الجنس أو آدم أو محمد عليهما السلام. خلق الإنسان أي جنس الإنسان، والقول الثاني خلق الإنسان أي آدم عليه السلام، والقول الثالث خلق الإنسان أي محمد صلى الله عليه وسلم. علمه البيان، عدد الله عز وجل آلاءه نعمه، فأراد أن يقدم أول شيء ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه وصنوف نعمائه، وهي نعمة الدين، فقدم من نعمة الدين ما هو سنام في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه، لأنه أعظم وحي الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه في أبواب الدين أثرا، وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها. القرآن الكريم هو أفضل الكتب السماوية، والتي هي عديدة، أشهرها القرآن والإنجيل ونزل على سيدنا عيسى عليه السلام، والتوراة ونزلت على سيدنا موسى عليه السلام، والزبور ونزل على سيدنا داود عليه السلام، وإلا هي عديدة أكثر من أربعة، لكن القرآن أعلى الكتب السماوية. وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه، قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان، أول إنسان خلقه الله تعالى هو آدم عليه السلام، وكان خلقه بعد خلق الملائكة والجن. الملائكة خلقوا قبل آدم عليه السلام، كذلك الجن، إبليس خلق قبل آدم عليه السلام. قال النسفي رحمه الله: وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ليعلم أنه إنما خلقه للدين. الله تعالى خلقنا للدين، خلق الإنسان لعبادته، عبادة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. ليعلم أنه إنما خلقه للدين، وليحيط علما بوحيه وكتبه، وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه. ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. يعني الله تعالى جعل للإنسان اللسان دليلا على ما في الفؤاد، كما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان الله تعالى أعطاك إياه لتعرب عما في قلبك. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعرب عما في الفؤاد. والرحمن مبتدأ من حيث النحو، لفظة الرحمن مبتدأ. وهذه الأفعال علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هذه أفعال. كلمة الرحمن من حيث اللغة، من حيث النحو، مبتدأ، ثم بعد ذلك جاءت الأفعال: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. قال: وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة، وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد، كما تقول زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذلك كثرك، كثرك بعد قلة فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه. المراد هنا يا أحبابنا الكرام، علم القرآن لم تأتي بالعطف مع خلق الإنسان علمه البيان، خلوها من عاطف. الواو هي من أحرف العطف، يعني ربنا تعالى لم يقل الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، إنما خلت هذه الأفعال عن عاطف، إنما جاءت علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، خلوها من عاطف. وأعطى هون مثال النسفي على ذلك: الشمس والقمر بحسبان، بحساب معلوم وتقدير سوي، يجريان في بروجهما ومنازلهما، وفي ذلك منافع للناس منها علم السنين والحساب. القمر له منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ينتقل القمر من منزلة إلى أخرى. كذلك الشمس، القمر ما كل أيامه بيكون بدر، ما كل أيامه بيكون هلال. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ما هو العرجون؟ العرجون يا أحبابنا هو عذق النخل، أعلى النخلة لما ييبس يتقوس بيصير شكله مثل القوس. القمر في أواخر أيامه شو بيصير؟ كالقوس. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى يصير شكله كشكل عذق النخل عندما يتقوس، أعلى النخلة لما يتقوس بيصير شكله مثل شكل الهلال. كذلك الشمس لها منازل. الشمس الله تعالى خلقها وجعلها منيرة لهذه الأرض، والشمس هي أصغر من الأرض. بعض العصريين يقولون العكس، يقولون الأرض أصغر بكثير من الشمس، إنما الصواب بأن الشمس هي أصغر من الأرض، لأن الشمس تجري، والشمس تجري لمستقر لها وتنتقل من مكان إلى آخر، تشرق من المشرق وتغيب في المغرب. عندنا اليوم ليل، أما في بعض البلدان الآن نهار، وهذا دليل على أن الشمس أصغر من الأرض، ولو كانت أكبر من الأرض لأنارت الأرض بكليتها، لكن الأرض لأنها أكبر من الشمس فالشمس تجري تنير بلدا وتغيب عن بلد، فبتشوف بلد في ليل وبلد في نهار، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والنجم والشجر، كلمة النجم علماء التفسير لهم أكثر من قول. القول الأول: النجم هو النبات الذي لا ساق له، النجم هو النبات الذي لا ساق له، كالبقول مثل الهندبي، الهندبي ما لها ساق، ليست كشجرة الزيتون مثلا أو شجرة التفاح. شجرة الزيتون أو التفاح أو النخل أو غيرها من الأشجار لها ساق، أما البقول لا ساق لها، والله تعالى ذكر النبات الذي لا ساق له والنبات الذي له ساق، والنجم والشجر يسجدان. وهناك قول بأن النجم هو نجم السماء، النجم المعتاد، النجم المعتاد الذي يكون في السماء. وسمي النبات بالنجم لأنه ينجم من الأرض، يعني ينبت من الأرض وليس له ساق، هو هذا النجم. والشجر الذي له ساق يسجدان، ينقادان لله تعالى فيما خلقا له، تشبيها بالساجد من المكلفين في انقياده. واتصلت هاتان الجملتان بالرحمن بالوصل المعنوي، لما علم أن الحسبان حسبانه والسجود له لا لغيره. السجود يكون لله تعالى سبحانه وحده، أما السجود الذي حصل من سجود إخوة يوسف ليوسف في ذلك الزمن كان جائزا. السجود سجود الإنسان لإنسان على وجه التحية والاحترام، كذلك سجود الملائكة لآدم عليه السلام كان سجود تحية واحترام. أما في شرع النبي صلى الله عليه وسلم سجود الإنسان للإنسان على وجه التحية والاحترام حرام. معاذ بن جبل لما ذهب إلى الشام وجد أهل الشام يسجدون لبطارقتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا معاذ؟ فقال معاذ: رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود في شرعنا سجود الإنسان لإنسان آخر على وجه التحية والاحترام ما حكمه؟ حرام. أما السجود لشمس أو لقمر فهذا كفر مطلقا، كذا السجود للشيطان، من سجد للشيطان فقد كفر والعياذ بالله من غير تأويل. أما إن رأينا إنسانا ساجدا لإنسان آخر ففي الأمر تفصيل كما بينا لكم، إن كان على وجه التحية والاحترام فهذا حرام، وإن كان على وجه العبادة فهذا كفر ومروق من الدين. والنجم والشجر يسجدان. قال النسفي رحمه الله: كأنه قيل الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان له، ولم يذكر العاطف في الجمل الأولى، ثم جيء به بعد لأن الأولى وردت على سبيل التعديد تبكيتا لمن أنكر آلاءه، كما يبكت منكر أياد المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال المذكور. ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعطف، وبيان التناسب أن الشمس والقمر سماويان والنجم والشجر أرضيان، فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل، وأن السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين، وأن جري الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله، فهو مناسب لسجود النجم والشجر. والسماء رفعها أي خلقها مرفوعة مسموكة حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه. هذه السماوات الله تعالى خلقها ورفعها من غير عمد، والمسافة بيننا وبينها كبيرة، 500 عام ما بيننا وما بين السماء الأولى. أما النجوم والقمر هذا في الفضاء ليس في السماء الأولى. اليوم كم يستغرق الصعود إلى القمر؟ فهذه المسافة التي تقطع من الأرض إلى القمر ليست إلى السماء الأولى، إنما في الفضاء. القمر في الفضاء والنجوم في الفضاء ليست في السماء الأولى. وسمك السماء مسيرة 500 عام، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء 500 عام. والسماوات هي مليئة بالملائكة، جعلها الله تعالى مسكنا للملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. قبلة الدعاء، أنت لما تتوجه بالصلاة تتوجه إلى أي قبلة؟ إلى الكعبة. الكعبة قبلة الصلاة، أما السماوات قبلة الدعاء، وهي مهبط الرحمات. أنت لما تدعو ترفع يديك بالدعاء ثم تمسح بيديك على وجهك، ما الحكمة من ذلك؟ لأن السماء هي مهبط الرحمات، فأنت بدعائك تستنزل الرحمات ثم تمسح يديك بوجهك طمعا في أن تكون الرحمات أصابت يديك فتمسح باليدين وجهك. هذه الحكمة من رفع اليدين إلى السماوات في الدعاء، وليس لأن الله تعالى يسكن السماوات. الله هو الذي خلق السماوات وكان قبلها بدونها، وبعد أن خلقها هو كما كان، لا يحتاج إليها، لا يحتاج للسماوات ولا يحتاج للعرش ولا يحتاج لأحد من خلقه. فالسماوات مهبط الرحمات، قبلة الدعاء، وجعلها الله تعالى مكانا لسكن الملائكة الكرام. والسماء رفعها ووضع الميزان، أي كل ما يوزن به الأشياء وتعرف مقاديرها من ميزان وقرسطون وميكال ومقياس، أي خلقه موضوعا على الأرض حيث علق به أحكام عباده من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم، ألا تطغوا في الميزان، لألا تطغوا، أو هي أن المفسرة، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي وقوموا وزنكم بالعدل ولا تنقصوه. أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة، وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان. وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. الله تعالى أمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم والجور ومجاوزة الحد. وهنا المؤلف ذكر معصية من معاصي اليدين، وهي التطفيف في الكيل والوزن والذرع والعد، وكل ذلك من الكبائر. قال تعالى: ويل للمطففين، والويل وشدة الهلاك والعذاب للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يستوفون، عندما يشترون من الناس يأخذون حقوقهم كاملة، وإذا كالوهم أي وإذا كالوا للناس أو وزنوهم أو وزنوا للناس يخسرون. هذا حرام، التطفيف حرام في الوزن وفي الذرع وفي الكيل وفي العد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم وأحكم.
2: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.
3: Sponsoring 2NFM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220. A 2MFM sponsor.

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة

الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا

كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم

ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء

إنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتي

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب

0: قال بعض العلماء: محاربة النفس شفاؤها.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمعي وبصري.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. أحبابنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي يشرح لنا بعض أسماء الله الحسنى ضمن هذه المحاضرة النافعة.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، أي الأسماء التي تدل على الكمال، فما من اسم من أسماء الله تعالى إلا ويدل على الكمال، لذلك لا يجوز أن يسمى الله تعالى بأسماء تدل على العجز والضعف، كما يقول بعض الجهال ويظنون بأن آه من أسماء الله. بعض الذين يقيمون حلقات للذكر بدل أن يقولوا الله يقولون آه، ويظنون أن آه من أسماء الله. وآه باتفاق علماء اللغة لفظ وضع للشكاية والتوجع، وقد قرر العلماء في مذاهبهم أن التأوه والأنين يفسدان الصلاة، فكيف يكون آه من أسماء الله تعالى إذا كان يفسد الصلاة؟ ومن ذكر الله تعالى في صلاته، لو سبح الله وذكر الله لا تبطل صلاته بإجماع الأمة. من هنا قال العلماء بأن آه لا يجوز أن يكون اسما لله عز وجل، لأنه لفظ وضع للشكاية والتوجع. فالله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى، أي الأسماء الدالة على الكمال. كل أسماء الله تدل على الكمال، فالرحيم يدل على الرحمة، والقدير يدل على القدرة، والقوي يدل على القوة، والقوة بمعنى القدرة، وكل هذا كمال في حق الله عز وجل، كما أن العليم يدل على العلم. فالله تعالى له الأسماء الحسنى، أي الأسماء الدالة على الكمال. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وقد فسر بعض أهل العلم بأن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها. فمن تعلم أسماء الله تعالى وحفظها وعقل معناها فهم معناها هذا يكون له الجنة. فاليوم نبدأ إن شاء الله بشرح أسماء الله الحسنى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وبالمسلمين ببركة هذه الأسماء. فنقول هو عز وجل الله. الله علم للذات المقدس الذي نعبده، المستحق لنهاية الخضوع وغاية الخشوع والتذلل. والله معناه من له الإلهية، وهي القدرة على الاختراع، يعني إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. هذا معنى كلمة الله، من له الإلهية. ما معنى الإلهية؟ القدرة على الاختراع، أي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. الله تعالى هو خالق هذا العالم بأسره. قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وقال عز من قائل: الله خالق كل شيء، أي أن الله هو الذي أوجد هذه المخلوقات، أي أبرزها من العدم إلى الوجود. فالقدرة على الاختراع، على إبراز المعدوم من العدم إلى الوجود، هذه هي الإلهية. والله معناه من له الإلهية، وهي القدرة على الاختراع. ولفظ الله كما قال العلماء، ومنهم الخليل بن أحمد الفراهيدي اللغوي المشهور، قال: هو علم غير مشتق. ما معنى علم غير مشتق؟ أي أن هذه الكلمة ليست مشتقة من كلمة أخرى. فإذا لما نقول الله معناه من له الإلهية. ما معنى الإلهية؟ أي القدرة على الاختراع. والله من الأسماء الخاصة بالله التي لا يجوز أن يسمى غير الله بها، وتسمية غير الله بها كفر وإلحاد والعياذ بالله تعالى. فمن سمى نفسه الله أو سمى غيره الله كفر والعياذ بالله تعالى. وقد ذكر أن امرأة ولد لها ولد فسمته الله فمات، سمته الله والعياذ بالله تعالى. فإذن الله من الأسماء الخاصة بالله التي لا يجوز أن يسمى غير الله بها. والله هو الرحمن، والرحمن أيضا من الأسماء الخاصة بالله، فلا يسمى غير الله تعالى رحمن، إنما رحيم ورد في القرآن كما قال الله تعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فإذا الرؤوف والرحيم ليس من الأسماء الخاصة بالله تعالى، لأن الله سمى نبيه رؤوفا وسماه رحيما. فلو قيل عن شخص فلان رحيم أو فلان رؤوف يجوز، لأن هذا ليس من الأسماء الخاصة بالله تعالى. أما الرحمن فهو اسم من الأسماء الخاصة بالله تعالى، ومعناه أن الله تعالى شملت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا، وهو الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. الرحمن معناه الذي يرحم الكثير الرحمة بالمؤمنين والكافرين في الدنيا وبالمؤمنين فقط في الآخرة. وهذا مأخوذ من قوله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمة الله وسعت في الدنيا كل مؤمن وكافر. المؤمن ينال من رحمة الله في هذه الدنيا، والكافر ينال من رحمة الله في هذه الدنيا. ترى من المؤمنين من يتقلب في النعيم في هذه الدنيا، من أعطاه الله المال والأولاد والصحة وغير ذلك من نعم الدنيا، وترى من الكافرين من أعطاه الله ذلك. فرحمة الله في الدنيا شملت المؤمن وغير المؤمن، ولكنها في الآخرة خاصة بالمؤمنين. هذا معنى تتمة الآية: فسأكتبها، أي في الآخرة، للذين يتقون، أي للذين يتقون الشرك وسائر أنواع الكفر. فمن مات على الإيمان نال رحمة الله تبارك وتعالى، وأما من مات على الكفر فلا يذوق شيئا من رحمة الله عز وجل في الآخرة. روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكافر أو المنافق فإنه يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. في الدنيا الله يعطي المؤمن وغير المؤمن. غير المؤمن إن كان يعمل أعمالا حسنة، كان يطعم الفقراء، كان يطعم المساكين ويحسن إليهم، وكان يتصدق على المحتاجين، هذا الله تعالى يعطيه في الدنيا ليس في الآخرة. في الدنيا ينال، إما أن ينال صحة جيدة، أو يرزقه الله أولادا أو مالا، أو يصير له صيت حسن بين الناس، الناس يذكرونه بالخير، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فليس له منها نصيب.

أعمالهم تذهب يوم القيامة. هذا الذي ما آمن بالله، ما أدى أعظم حقوق الله على عباده، لا ينال رحمة الله في الآخرة. الله أنعم عليه بنعم كثيرة في هذه الدنيا، فما شكر الله بل كفر بالله، لذلك لا يستحق رحمة الله في الآخرة. هذا معنى قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، أي في الآخرة، للذين يتقون. وقال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هؤلاء الذين هم على غير الإسلام، الذين كفروا بالله عز وجل، إن عملوا أعمالا حسنة يظنون أنهم يحسنون العمل، وهم ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم ما آمنوا بالله تعالى ورسوله. فالإيمان شرط أساس لقبول الأعمال الصالحة. من أراد أن تشمله رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة عليه أن يثبت على الإيمان، عليه أن يثبت على الإسلام إلى الممات، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن مات على الإسلام هذا ينال رحمة الله، أما غير المؤمن فلا ينال رحمة الله في الآخرة. أما في الدنيا المؤمن وغير المؤمن ينال من رحمة الله. ورد أن رجلا كافرا التقى برجل مؤمن، وكان هذا الكافر فقيرا في هذه الدنيا، فقال للمؤمن: كيف تقولون بأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنا لست على الإسلام وأنا أعيش بضيق وفقر؟ فقال له ذلك المؤمن: أنت الآن بالنسبة لنار جهنم كأنك في جنة، بما هو الآن عليه في هذه الدنيا يأكل ويشرب ويمشي، هذا كأنه في جنة بالنسبة لنار جهنم. فالدنيا فيها الله تعالى يرحم المؤمن وغير المؤمن، وفي الآخرة رحمة الله هي للمؤمنين فقط. هذا معنى الرحمن. والرحمن والله هذان الاسمان من الأسماء الخاصة بالله تعالى، أي التي لا يجوز أن يسمى غير الله بها. سيمر معنا أن الأسماء الخاصة بالله تعالى قريب العشرة، وهذان الاسمان من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى الرحيم، أي الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. فالرحيم يختص برحمة الله بالمؤمنين في الآخرة، أما الرحمن فيشمل رحمة الله للمؤمنين والكافرين في الدنيا ورحمة الله للمؤمنين في الآخرة. فالرحمن من حيث المعنى أبلغ من الرحيم،
من حيث المعنى أبلغ من الرحيم. وكما ذكرنا الرحيم ليس من الأسماء الخاصة بالله تعالى، أما الله والرحمن من الأسماء الخاصة بالله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، فمن أسماء الله الرحمن والرحيم. والله تعالى الملك، أي أن الله تعالى موصوف بتمام الملك أي السلطان، وملكه أزلي أبدي، ملك الله سلطانه أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية. وأما الملك الذي يعطيه للعبد في الدنيا فهو حادث، يعني مخلوق يزول لا يدوم. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله يعطي الملك من يشاء. فرعون لم يكن مسلما ولكن الله تعالى أعطاه الملك، كان ملكا في أرض مصر. وكل ملك من ملوك مصر القدامى كان يسمى فرعون، والجمع فراعنة، كما أن الواحد من ملوك اليمن كان يسمى تبعا والجمع تبابعة. تبع اسم لملك من ملوك اليمن القدامى، وفرعون اسم لملك من ملوك مصر القدامى. وأما فرعون الذي كان زمن موسى عليه السلام فاسمه الوليد بن مصعب، وكان كافرا، قال للناس أنا ربكم الأعلى، وقال للناس ما علمت لكم من إله غيري. هذا الملك الذي يعطيه الله للعبد في هذه الدنيا هو مخلوق، أعطاه الله الملك ثم بعد فترة يزول لا يستمر ملكه. كذلك ذو القرنين واسمه الصعب، الله أعطاه ملكا عظيما، الله أعطاه ملكا عظيما، بقي في الملك 2000 سنة كما قال بعضهم: والصعب ذو القرنين أمسى ملكه 2000 عاما ثم صار رميما. مع أن ذا القرنين كان من الصالحين، كان من أولياء الله الصالحين، أعطاه الله الملك ولكن ملكه لم يكن دائما. والله أعطى الملك لفرعون وملكه لم يكن دائما، أما ملك الله تعالى أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية. وملك الله تعالى أي سلطانه. وقد فسر الإمام البخاري رضي الله عنه في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، قال أي إلا ملكه أي سلطانه سبحانه وتعالى. فملك الله لا يفنى، سلطانه ملك الله. فالله تبارك وتعالى هو مالك الملك وهو خالق كل شيء. قال الله تعالى في القرآن: فتعالى الله الملك الحق. فإذن الملك معناه أن الله موصوف بتمام الملك أي السلطان الذي لا يزول أبدا. وهذا معنى الآية: كل شيء هالك إلا وجهه
أي إلا ملكه، كما فسر ذلك الإمام البخاري رضي الله عنه. والله تعالى هو القدوس، والقدوس معناه المنزه عن العيوب، فالله منزه عن الشريك وعن الولد وعن صفات النقص. صفات النقص كالحاجة للمكان أو الزمان، فهو خالقهما وخالق ما سواهما. فالله تعالى خلق المكان وخلق الزمان، فلا يحتاج إلى المكان ولا يحتاج إلى الزمان. الله تعالى هو الذي خلق السماء، وهو الذي خلق الأرض، وهو الذي خلق العرش، وهو الذي خلق الجهات الست، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. الله خالق كل شيء، فالله لا يحتاج إلى شيء من خلقه. من نسب إلى الله الاحتياج لخلقه جعل الله ضعيفا، وهذا كفر والعياذ بالله. والله مستغن عن العالمين أزلا وأبدا، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، كان موجودا في الأزل ولم يكن مكان ولم يكن سماء ولم يكن عرش ولم يكن كرسي ولم يكن شيء من هذا العالم، كان مستغنيا عنه، وبعد أن خلقه الله لم يزل مستغنيا عنه، لأن الله لا يحتاج إلى خلقه. قال الله تعالى في القرآن في سورة فاطر:

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نحن الفقراء إلى الله، نحن لا نستغني عن الله طرفة عين، أما الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه. السماء أليست من خلق الله؟ بلى. العرش أليس من خلق الله؟ بلى. المكان أليس من خلق الله؟ بلى. فالله لا يحتاج إلى خلقه. فمن قال أو اعتقد أن الله جالس على العرش أو أن الله يسكن السماء لا يكون مسلما، لأنه نسب إلى الله الاحتياج لخلقه، جعل الله ضعيفا والله مستغن عن العالمين. على زعمه قبل أن يخلق الله المكان كان مستغنيا عنه، ولكن بعد أن خلقه احتاج إليه، جعل الله تعالى عاجزا ضعيفا. لذلك هذا الكلام ليس من اعتقاد المسلمين. أما اعتقاد المسلمين أن الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه، هو خلقنا وهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه، كما ورد ذلك في الحديث القدسي الذي فيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه. لو كان كل الناس، كل الإنس والجن، على أتقى قلب رجل واحد منهم، هذا لا يزيد في ملك الله شيئا. ولو كانوا على أفجر قلب واحد منهم لا ينقص ذلك مما عند الله شيئا. الله مستغن عن العالمين. احفظوا واعرفوا هذا. كيف تقولونه للناس؟ الله أزلي لا بداية لوجوده، في الأزل لم يكن إلا الله، ثم الله خلق هذه المخلوقات، خلق السماء، خلق العرش، خلق الأرض، خلق الأماكن، خلق الجهات. الله لم يزل مستغنيا عنها، لأن الله لا يتغير. أما من يعتقد أن الله يسكن السماء جعل الله متغيرا، على زعمه لم يكن في مكان ثم صار في مكان، جعل الله متغيرا. من اعتقد أن الله جلس على العرش جعل الله متغيرا ونسب له الاحتياج لخلقه. والله تعالى ذم أولئك الذين نسبوا إلى الله الجلوس على العرش، والذين قالوا بأن الله بعد أن خلق السماوات والأرض تعب فجلس على العرش ليستريح. الله رد عليهم في القرآن بقوله تعالى: ولقد

قوب أي وما مسنا من تعب. الله تعالى كما قال عن نفسه في القرآن: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بمجرد تعلق مشيئة الله تعالى بالشيء وجودا أو إعداما يوجد ذلك الشيء أو يعدم، لأن الله تعالى خالق بلا مباشرة. ومعنى قول العلماء ذلك أي أن الله تعالى لا يحتاج إلى الجوارح، والله منزه عن الجوارح، فالله تعالى خالق بلا مباشرة فلا يصيبه تعب. أما نحن المخلوقات الإنس، الله خلق لنا الجوارح كاليدين والرجلين، نحن إذا أردنا القيام بالعمل نقوم بالعمل بالمباشرة، نباشر بأيدينا وأرجلنا، لذلك يلحقنا تعب. أما الله تعالى منزه عن ذلك، هو خالق هذا العالم سبحانه عز وجل. من هنا قال العلماء ومنهم الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، أي كان الله في الأزل قبل أن يخلق كل شيء كان موجودا بلا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، أي أن الله لا يتغير. أما لو قال لك إنسان بأن الله يسكن السماء أو أن الله فوق العرش بذاته، قل له: هل خلق الخلق يغير في صفة الله شيئا؟ معنى كلامك أن الله تغير لما خلق شيئا من خلقه، فجعلت الله محلا للتغير، والذي يكون محلا للتغير والحوادث فهو حادث مخلوق لا يكون ربا. انظر إلى نفسك أيها الإنسان، كنت صغيرا طفلا لا تستطيع المشي، ثم بدأت تدبدب على الأرض تزحف، ثم بعد ذلك صرت تمشي، ثم قوي مشيك، ثم عند الكبر يصيبك ضعف فتحتاج لعصا. هذه التغيرات فيك دليل على أنك مخلوق، فالذي يكون محلا للتغير يكون مخلوقا، هذه علامة الحدوث. العلماء كيف استدلوا على أن العالم مخلوق؟ قالوا: العالم متغير، يتغير، والتغير دليل الحدوث، دليل أنه مخلوق. فالعالم بكل هذه التغيرات دليل على أنه مخلوق، ودليل على أن هناك خالقا صور هذا الكون، وهو الله سبحانه وتعالى. من هنا يقول العلماء: الله موجود بلا مكان. هذا ليس نفيا لوجود الله، الله كان موجودا قبل خلق المكان، هذا معنى الله موجود بلا مكان، لم يكن مكان، وبعد أن خلق المكان الله لم يزل موجودا بلا مكان، لأن المكان من خلق الله والله لا يحتاج إليه. احفظوا هذا، بعض الناس لما يسمعون شخصا يعلمهم التوحيد ويقول لهم الله موجود بلا مكان يستغربون، يظنون أن هذا نفيا لوجود الله. لا، الإمام علي قال: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. وقال أيضا: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. أين ذكر هذا القول؟ الإمام أبو منصور البغدادي
المتوفى سنة 429 للهجرة في كتاب الفرق بين الفرق، طبع دار الكتب العلمية، صحيفة 256. هذا تجدونه. قال: وأجمع العلماء على أن الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، وذكر قولي الإمام علي رضي الله عنه. كم مضى على وفاته؟ إذا كان توفي سنة 429 نحو 1000 سنة. فالعلماء في الماضي والإمام علي قبل ذلك من 1400 سنة، ماذا كان اعتقاده؟ أن الله موجود بلا مكان. والإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ماذا قال أيضا؟ وهذا من السلف، قال: من زعم أن الله في شيء أو على شيء أو من شيء فقد أشرك، إذ لو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. قاله الإمام جعفر الصادق، ونقله عنه الإمام القشيري في كتاب الرسالة القشيرية. زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه قال في الصحيفة السجادية، تسمى الصحيفة السجادية، ونقلها عنه بالإسناد المتصل الإمام مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين، نقل عن الإمام زين العابدين قوله: سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان. ماذا قال عن الله؟ سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان. فإذا السلف والخلف اعتقادهم أن الله موجود بلا مكان. أما من اعتقد أن الله يسكن السماء صار كفرعون. فرعون لأن العذاب كان ينزل من السماء، كان يظن فرعون أن الله في السماء، أن إله موسى في السماء، فقال لوزيره هامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فإذن فرعون كان يعتقد أن الله يسكن السماء، فالذي يعتقد أن الله يسكن السماء يكون كفرعون في العقيدة، لا يكون مسلما، يكون كفرعون. وذكر الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات صحيفة 400 قال: استدل أصحابنا في نفي المكان عن الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: فإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. من الذي قال هذا الكلام؟ الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات صحيفة 400. والأدلة على ذلك كثيرة، كتب العلماء من شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة مليئة في تنزيه.

أي السالم من كل نقص وعيب. هنا السلام ليس بمعنى الأمان. أحيانا يسمون شارعا بشارع السلام، يريدون أن هذا الشارع فيه أمان، يسمونه شارع السلام أو أفران السلام أي الأمان، لا يعنون به اسم الله تعالى السلام. يعني لو أن شخصا وجد كلمة كتب عليها أفران السلام يعلم أن المقصود هنا أي الأمان، يعلم أن المقصود الأمان. وأما اسم الله السلام ماذا معناه؟ السالم من كل نقص وعيب. السلام أي السالم من كل نقص وعيب. فالله تعالى لا يوصف بالظلم، لأن الظلم نقص في حق الله، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله والتصرف في ملك الغير بما لا يرضى. أما الله سبحانه وتعالى هو يتصرف في ملكه كما يشاء، فلا يوصف الله بالظلم. والذي ينسب الظلم إلى الله لا يكون مسلما، كما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي نزهت نفسي عن الظلم. فلا يوصف الله تعالى بالظلم، فلا يجوز أن يقال للشخص: الله يظلمك كما ظلمتني. من قالها ويفهم منها نسبة الظلم إلى الله يكفر والعياذ بالله. ولكن قال بعض العلماء: إن كان يفهم منها الله ينتقم منك كما ظلمتني، قالوا: لا يكفر، ولكن ننهى ذلك الشخص عن هذه المقولة. فالله لا يوصف بالظلم ولا يوصف بالولدية أو الوالدية. فالذي يقول نحن أبناء الله هذا لا يكون مسلما. من نسب إلى الله الولدية هذا لا يكون مسلما، بل هذا شتم الله، هذا يكون قد شتم الله، سب الله، لأن هذا لا يليق في حق الله. ورد في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني. ثم فسر ذلك بقوله: وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا. فالذي يقول لله ولد يكون قد شتم الله، سب الله، لا يكون مسلما. لو إنسان قال: أنا لا أريد بهذه الكلمة أبناء حقيقيين، إنما أردت بمعنى العباد أو الرحمة، أي أن الله يرحمنا، نحن أبناء الله على زعمه، أي نحن الله يرحمنا، هذا لا ينفعه، كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم ابن عطية في تفسيره، ومنهم الإمام القرطبي وغيرهم، ذكروا أن من نسب إلى الله الأبناء، من قال نحن أبناء الله ولو أراد المعنى المجازي يكفر ولا ينفعه ذلك. فلا يوصف الله بالولدية ولا يوصف بالزوجية. قال الله تعالى: السلام المؤمن. والمؤمن من أسماء الله، وهو الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. قال تعالى: السلام المؤمن. فالمؤمن من أسماء الله، معناه الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا وعد.

من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالنصر، والله تعالى يفي بما ضمنه لهم. والله تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالجنات، فمن مات على الإيمان وكان يعمل الصالحات ينال تلك الجنات. الله تعالى يصدق عباده وعده، لأن الخلف يعني الكذب في وعد الله أو وعيده مستحيل على الله. الخلف في وعد الله أو وعيده مستحيل على الله. فما ذكر الله في القرآن من وعد للمؤمنين في الآخرة سينال ذلك المؤمنين، وما ورد في القرآن من وعيد الله للكافرين سينال ذلك الكافرين يوم القيامة من هذا الوعيد. فالله تعالى وعد المؤمنين بالجنة وتوعد الكافرين بالنار، فلا يجوز للشخص أن يقول مثلا شو بيعرفك، يمكن الله تعالى بكرة يرحمهم لهيدول الكفار ويدخلهم الجنة. الله تعالى ذكر في القرآن أنهم لن ينالوا المغفرة، قال تعالى ثم ماتوا وهم كفار فلن

0: هذه الآية دليل على أن الكافر يكون في نار جهنم خالدا فيها، فلا يجوز للإنسان أن يقول لعل الله يرحم الكافرين فيدخلهم الجنة يوم القيامة، بل الله تعالى أخبرنا في القرآن وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات على الكفر لا ينال المغفرة ولا ينال رحمة الله تبارك وتعالى. والله تعالى توعد الكافرين بالخلود الأبدي في النار لمن مات على الكفر، فلا يجوز لإنسان أن يقول لعل الله يخرجهم من النار، لأن الله قال وما هم بخارجين من النار، فما ذكره الله في القرآن من وعد للمؤمنين أو وعيد للكافرين سيحصل يوم القيامة، لأن الخلف أي الكذب في وعد الله أو وعيده مستحيل على الله. فإذن المؤمن من أسماء الله تعالى ومعناه الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة بلا عذاب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله أولا وآخرا. نهلل 3 مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 مرات.
1: استمعنا أحبابنا الكرام لشرح بعض أسماء الله الحسنى من فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Oh no, your tires are looking a little bold.
6: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
5: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
6: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
7: Mention 2MFM on your next visit
6: to unlock instant discounts.
7: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tire Power Liverpool.

0: Sponsoring 2MFM.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

غار حراء هو غار مبارك في أعلى جبل النور، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد إليه، وكان يختلي به في كل سنة شهراً كاملاً. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تعطي نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام الزاد، أي الطعام، فكان النبي يتزود ويذهب إلى هذا الغار ويتعبد. ويسأل بعض الناس: ما معنى تعبد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن نزل جبريل عليه بعد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موحداً، كان مؤمناً بالله تبارك وتعالى، لم يكن شاكاً في وجود الله ولا في قدرة الله، بل كان موقناً متأكداً جازماً بأن لهذا العالم خالقاً خلقه وأوجده، وهو قادر لا يشبهه. كان الناس في ذلك الوقت يعبدون الأصنام، هذا يعبد صنماً من تمر فإذا جاع أكله، وذاك يعبد صنماً من ذهب فإذا افتقر باعه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب ذلك ولا يقبله، لأنه إشراك بخالق هذا الكون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يختلي بنفسه في غار حراء، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يرى المرائي، أي الرؤى في المنام، وكانت تتحقق هذه المرائي، تأتي مثل فلق الصبح. ذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فنزل جبريل عليه السلام ودخل الغار، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحادثة بأن جبريل عليه السلام قال: يا محمد اقرأ، فقال نبينا: ما أنا بقارئ. قال: فغطني جبريل، أي ضمه جبريل عليه الصلاة والسلام ضمة شديدة. قال: فضمني ثم قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي أنا أمي لا أقرأ، لا أقرأ المكتوب ولا أجيد الكتابة. وهذا ليس ذمًا في نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الأمية في محمد معجزة وفي غير محمد معجزة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح خلق الله. قال: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك منه الجهد، أي المشقة، وإنما ضمه جبريل حتى يقوى على تحمل ما ينزل عليه. نزل النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء وتوجه نحو بيت خديجة، ودخل بيت خديجة رضي الله عنها، وهي صاحبة سره، هي الأمينة، هي الصادقة المصدقة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أول من آمن من النساء. وأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى معه وحدث في الغار، وصارت تسأله وتستفصل منه، ورسول الله يخبرها. وكان من جملة ما حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل بين الأرض والسماء، وذلك أنه مرة سمع صوتا يناديه، فنظر عن يمينه فلم يجد أحداً، نظر عن شماله فلم يجد أحداً، نظر أمامه وخلفه فلم يجد أحداً، نظر فوقه فوجد جبريل عليه السلام يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقص على زوجته المباركة خديجة بنت خويلد ما حدث معه في ذلك الغار. وكان نبينا شجاعاً ولم يكن جباناً، ولكن شعر نبينا عليه الصلاة والسلام بالبرد، فلما نزل ودخل عند خديجة قال: زملوني زملوني، طلب التزميل ليدفئ، وصار يخبرها بما جرى. فقالت له السيدة خديجة المباركة: لا تخف، أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل
أي تعطف على الضعفاء، على الفقراء والمساكين، وتقري الضيف أي تكرم الضيف إذا جاءك، وتعين على نوائب الحق، معناه إذا ألمت نزلت مصيبة أنت تعين وتغيث وتساعد، لا يضيعك الله يا محمد. ثم أخذته خديجة عند رجل يقال له ورقة بن نوفل، وهذا الإنسان كان قد تعلم الإنجيل الصحيح الذي نزل على نبي الله عيسى عليه السلام، وكان قد قرأ فيه صفة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. فلما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ورقة بن نوفل ما جرى معه وما رآه، قال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى بن عمران. الناموس أي صاحب السر، هذا الذي كان ينزل سراً يراه موسى ولا يراه أحد. ثم قال له: يا ليتني فيها جدعاً. يا ليتني فيها أي يا ليتني في أيام الدعوة التي تدعو فيها إلى دين الإسلام جدعاً أي شاباً، وذلك لأن ورقة كان قد شاخ أي صار شيخاً كبيراً في السن وعمي. قال له: يا ليتني فيها في أيام دعوتك جدعاً، يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، يعني يا ليتني أكون حياً عندما يخرجك قومك، عندما يكفرون بك وعندما يرفضون دعوتك ولا يقبلون الإيمان فيك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني سيخرجني قومي؟ فقال له ورقة: نعم، لم يأتي بمثل دعوتك أحد إلا وعودي. وفي رواية أن ورقة بن نوفل قال له: أشهد أنك رسول الله حقا، أشهد أنك أنت الذي بشر به عيسى بن مريم. ثم إن هذه الحادثة كما ذهب أكثر العلماء حصلت في شهر رمضان المبارك في يوم الاثنين، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن يوم الاثنين فقال: ذاك يوم أنزل علي فيه. وكان من كرم نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يتصدق على فقراء الغار، فكانت السيدة خديجة تعطيه الزاد، وكان رسول الله يتصدق به على الفقراء. وما معنى تعبد النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء؟ ليس معناه أن نبينا كان شاكاً في وجود الله وكان يفكر في ذات الله تبارك وتعالى في غار حراء، حاشا، بل الأنبياء كلهم مؤمنون بالله تبارك وتعالى قبل النبوة وبعد النبوة، وإنما معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفكر في ملكوت السماوات والأرض، فإن الإنسان إذا تفكر في هذا الكون ازداد يقيناً بكمال الله تعالى وعظمته، ازداد يقيناً بوجود الله تعالى وقدرته، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعبده في غار حراء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما حدثت هذه الحادثة فتر الوحي مدة من الزمن، أي انقطع الوحي، انقطع نزول جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن، ثم بعد ذلك تجدد نزول جبريل عليه السلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وانتشرت الدعوة سراً وبعد ذلك جهراً. وما معنى قولنا الدعوة سراً؟ ليس معناه أن رسولنا الكريم كان خائفاً، لكن كان نبينا عليه الصلاة والسلام في أول أمره يدعو الناس أفراداً إلى دين الإسلام، ثم بعد ذلك صار يدور في المواسم ويدور بين الناس ويقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد أفلح. وكان الصحابة يجلسون في أول أمرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جبل الصفا بحيث لا يراهم المشركون، إلى أن آمن عمر بن الخطاب. فغار حراء في جبل النور هو مكان
نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مرة.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.